شام مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسيون سو باسما

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد وعن جميع صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير عبر موجتكم مع الإذاعة الوطنية تشادية على راديو تشاد. صباح الخير لكل الأحبة كل المسلمين الحالية معنا من بريمي ديزم ترزم كاتريم سانكيب سيزم ستيم ويتم نفن ديزم عاصمة حتى الكام معنا من مختلف الولايات التشادية وبالضبط معنا في داخل الحلال في الفرقنة وبالضبط معنا في داخل الأماكن والدول المجاورة بلدنا تشاد. الإذاعة الوطنية التشادية حيزاتكم تقدم لكم برنامج بالقسم العربي الدارج الصباحي تلقوا كل ما يوم من الساعة 7 ابتداء رسميا معكم ونتابع لقيد الساعة 8:15 من الساعة 15 كل كي يساوي 75 أني معكم وأنتم معنا. اهلا بكم لتاني مره لتالت مره من كل مكان للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا بالضبط في داخل البيت في شوارع في التكاسي في الكرات معنا في كل المعطات للسفريات حتى الكام معنا في داخل السجن الكبير حناكلسي بنقول لكم انتم معنا اني معكم عبر موجتكم 94.5 الراديو تشاد. خلال 75 نقود معكم نقول لكم بلاغتنا الصباحية نسموكم أخاني والدعايات وكان تم 57 تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بقاري بعد النشرة اللي كان بلاغت مفضلة نقول لكم ونستمتع سوا في الأخاني اللي كان اختار لكم اليوم. خلال 75 حاليا يقدمكم قدام الالاف البيطون امام الكونسيل المهندس كويون غريو سانوي هو قدام الالاف البيطون اما مني في تقديم معكم او المايك جلال حسين يحيى. لذا من جديد نقول لكم صباح الخير خليكم في إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية نرجع نختار أو نسميكم أول فاصل كان اختار لكم على اليوم وبعد الفاصل طوالي نرجع ونقول لكم بلاغتنا الصباحية انت اليوم

سبعة وسبع دقيقة في داخل استديو تروح أنا روديكات نفس الساعة في مختلف ساعاتنا المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من لينيا. نرجع ونقول لكم بلغتنا الصباحية الإندنا اليوم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إنتاج استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد تليبي إيسا محمد هو دا عند نجا في كركي أنجبو سكشن كات إلو سان ترانسيس لو سين يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكون النجا إنت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. السيد آدم محمد سمبو رئيس المنظمة هنت العسر الكبير هنت الباقرم بقبر وبأزم لجميع الخريجين أو يعني السكان حنا شاري باقرمي القادين في جمينة يحضروا في وحدة جلسة مهمة بتكون يوم السبت اليوم يوم 12 شهر 9 2026 في بيتا القائد في كاركي أردب جمال من الساعة 9 صباحا. حضور حنا أي واحد مهم بالحين بلاق حنا ودار السيد إبراهيم بدري فيفو ببلق لي بودار حنا أوراقة واحد منا كارتجريس حنا موتو حقا والبورتفي حقا كذلك ودر ومعايا كمان يعني الكارت حنا البنك بيسموه فيزا كاريس بنك ومعايا كمان يعني أوراق آخرة مهمة وفوق كارت إيدنتيتي ودرة كمان وعفوا بقول يعني معايا كذلك يعني واحد رسي حنا تسجيل حنا إسكريبسيون حنا يالا حنا الإيكول اللي بيسموه أسامبلي كريتين ودا ودرة من يوم 11 أمس شهر 9 2026 بطلب بكونه لأي واحد الكالقة وشافه وكربا معايا أو قاعد إندتا خلي يقدر يتصل معايا وبقول ودرا كمان أم بين الاستاسيون أنا سبنغا لي لقيت كاركي مرسل وينادو كمان في رقم التليفون 66 24 39 9 08 معناتا 66 24 39 08 نكرر بلاقة. السيد إبراهيم بدري فيفو ببلغ بكونه هو ودر يعني أوراق منا كمان الكارت جريس حنا موتو حقا وفوق كمان البورتفي عند فوق واحد كارت حنا فيزا كوريس بنك ومعايا كمان كارت جريس معايا كمان أوراق آخر حنا موتو حقا حوجو وعند كمان يعني ريسي حنا اسكريبسيون حنا الليكول اللي بيسمو اسامبلي كريتين وكارت ايدنتيتي ناسيونال وبقول يعني ودرا من يوم 11 امس شهر 9 2026 ام بين استاسيون صبرنا حنا مرسال ولقيت كارتي سبان غالي وبطلب من اي واحد كان لقى إنه قد تم عيا قليل نادي في الرقم التليفون القد نذكر لكم 66 24 39 08 معناتها 66 24 39 08.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوء الكتب، يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعي الإيصال الوطني الشهدية على الساعة 7:15 دقيقة، هذا الوقت تلتقوا فوق النشرة الصباحية الدارجية من الإيصال الوطنية، يقدمها لكم زميلي أبكر حسن بقاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم يوم 1 ربيع الثاني 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الجلسة انت مجلس الشيوخ، الجلسة الدورة الثانية بدأت خدمتها، وكلموا كمان في جانب الاقتصادي والقانون حن المالية لعام 2027. وفد الوزاري على رأس وزير الدولة ووزير المالية طاهر حامد انجيلين فاتوا في أبتشي، وقابلوا كمان رجال الأعمال والشركاء وزاروا المكان اللي بيجففوا فوق اللحوم. الوزير عن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع هنا قدمان النتائج الصووها اللي ببحثوا الألم النظيف هنا الشراب، وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل ناوين وليكم ألمبا بالتفاصيل. الجلسة الثانية الدورة الثانية الآدية للمجلس عن الشيوخ بدأت خدمتها، وكلموا في جانب الاقتصاد عن بلدنا تشاد، واعتمدوا بالقانون المالي لسنة 2027 البتج. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: وقت ما شال الكلام الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ، بالمناسبة حنا فتحان الدورة العادية الثانية حج حول المشروع حنا قانون المالية لسنة 2027، وفوق طلبوا من السناتر دول اعتمادة ودرستة والموافقة فوق. رئيس مجلس الشيوخ قال بكونه المشروع حنا قانون المالية حنا سنة 2027 دا ما يكون وثيقة فوق أرقام وبس، لكن فوق أهمية كبيرة في التمشي حنا الاقتصاد والتوجيه. وفي المناسبة دي الدكتور هارون كبادي ذكر السيناتر دول ومن بداية الجلسة الثانية بأهمية الموافقة في الميزانية الجديدة إضافة للدور الممكن يلعبه، ووضح بكونه دراسة المشروع حن الميزانية حين سنة 2027 دا لابد منا يكلموا في هدف واحد بس، وهو يقص المصلحة العامة وأيضا دعم المواطنين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي ركز أيضا بضرورة تفكير الأعضاء بأهمية الميزانية المالية في حياة السكان التشاديين وفي تحسين تنمية البلاد. رئيس مجلس الشيوخ في كلامه أيضا كلم بكونه أي نقطة وأي بند من بنود الميزانية وأي سطر من السطور لابد من نخليه يتماشى مع الواقع الاجتماعي القائد بنشاف، من ضمن مدارس تتطلب البناء ومراكز صحية تحتاج لمعدات طبية وشوارع تدور الدلان، وأيضا بيار بدور نكتان ونشاطات اقتصادية تدور دعم، وشباب تشاديين محتاجين ليكونوهم ويأهولوهم عشان يدخلوا في سوق العمل. شندا الدكتور هارون كبادي طلب من السناتر دول خليه يقدموا مختلف الحلول وأيضا التحديات التقص القانون حن المالية يشولوا بأين الاعتبار، ودا لعشان يدعموا التنمية الشاملة في البلاد.
1: الوفد الوزاري على رأس الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جيلين زار ولاية والدايس وملمة مع الفائلين والشركاء عشان يعرفوا أحوال المواطنين من قلة العلم عن الخريف. وبعد كمان الوفد زار المهل البسلخ بجفوف فوق اللهم في مدينة أبش. المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور فتح أعمال الورشة اللي تمدوا في الخطة الوطنية للخطاء الريفي الحديثي. المناسبة إدراء المكلف بالبرنامج عن البنك الدولي إليزي. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: اعتمدوا قطة وطنية عشان تلقى تمويل مالي من البنك الدولي. بيدا كلم منسقنا المشروع براغوري محمد عبدالله قرومي الهدف من المشروع ده والدور القاعد يقوم فوقه في حسنانهنا جودة الانتاج الزراعي وده في خلال استخدامهنا التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي أي شنجماد كلمة وزيادة الانتاج. من جانب المكلف بالبرنامج في البنك الدولي إليزي وايدراغو قال البنك يدعم مثل المشروع ده ويرافق البلاد وخاصة في مجالها الترخية حنت الزراعة وخاصة في التغيرات حنت المناخ وزيادة السكان والتحديات حنت البيئة والتدخل عن الشركاء. في كلمته الافتتاحية حنت العمال الورشة المدير العام عن الانتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال وزارة حنت الانتاج الزراعة قاد تهتم بترجمة حنت التوسيات الخطة الوطنية للتنمية عن سنة 2030 ودا إلا بالمساهمة عن القطاع الزراعة واكتفاء الذاتي. طلب من المشاركين خليه يقدموا مقترحات أديلة عشان تساهم في القطة عن القطاع الريف في فينترا بروفينس عن بلدنا تشاد. نذكركم يشاركوا في الفورماسيون دا 30 من المهندسين عن الزراعة والناس المعنيين.
1: الوزير الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم رأس اجتماع قدمان النتائج السوء حمت التحقيق كيف يلقوا العلم النظيف عن الشراب وخدمات النظافة في المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد. هدر معهم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. الهدف منا تكلمنا الزميلة حليمة محمد ساكن
4: عشان يقووا جودة حنت الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية الصحية في اللبتانات. ده الهدف الكان نظم فوق الاجتماع اللي بيعرضوا فوق نتائج عن التحقيق البخص وفران العلم الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد. وده بدخل في إطار الجهود عن الحكومة في تحسين الرعاية الصحية وقوان الوقاية من الأمراض. المناسبة دي بدأت بكلمة حنا ممثل اليونيسيف ليسيانو كاليستيني الكان أكد فوق أهمية وفران العلم الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل اللبتانات ودال عشان يحموا فوق صحة حنا المرضانين والدكاترة البخدموا في اللبتانات. كلا وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في أهمية هنا نتائج حنت التحقيق البخص وفران العلم الصالح للشرب
5: اللي كان يتعلق بتقييم العمل اللي قامت بها الخبراء قاموا بها خبراء بالنسبة للماء الأصلي لأن الماء الأصلي ده شيء مهم جدا جدا لحياة الإنسان ولو كان الماء أصلي نظيف بيخفف من المرض. لازم في المستقبل نقيم الوضع عن المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد ولازم يعني نفرض قروش لإنجازات عشان كل المراكز الصحية المستشفيات الجامعية لازم نكون الماء نظيف في المستشفيات يعني الماء النظيف ده شيء مهم جدا جدا حتى الكوليرا اللي حصل وبها الكوليرا الجدة لو كان إنسان نظيف ما بلغ الكوليرا عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا هو يدخل في إطار تنمية البلد لتقوية النظام الصحي.
4: نذكر بكونه نتائج حن التحقيق ده يبقى وسيلة مهمة عشان بوجهه فوق السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع حن الصحة عشان يضمنوا وفران حن العلم الصالح للشرب في كل اللبتانات حن بلدنا تشاد.
1: المدير الأمن الصيدلية والمختبر حن وزارة الصحة العام والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن ختم أعمال الدورة التدريبية النظموها في المخاطر البيولوجي والتطبيق التطبيق العملي. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في إطار نفذان الرؤية حنا كبير الدولة حول النظام الصحي القائد في الفقرة رقم 10 من جانبها بنتي الإذن لوزارة الصحة عشان تجدد النظام الصحي وده من خلال قوان البنية التحتية ووفران المعدات الطبية والكفاءة في المعاملة حنا الكشف والاكتشاف والوقاية من الوباء ولقيان حلول مناسبة للأمراض البتآدي. في المناسبة دي كملت الدورة التدريبية التخص الخطورة البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية حن المختبر حن الاحتواء للسلامة خلال 10 أيام من الدورة التدريبية. المشاركين اتبادلوا المعلومات حول طبقان الفعلي في الاستخدام العديل للمختبر حن الوقاية للسلامة عشان المختبر الجديد ده لقطع الوزارة في الآونة الأخيرة وبدعم من صندوق البحارب الوبا عشان المختبر الجديد ده يضمن السلامة للدكاتير عشان ما ينقل لهم المرض في وقت هم بمشوا خدمتهم الطبية. استعمال الأمثل للمختبر ده هو واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه النظام الصحي، لكن ومن خلال الدورة البجدي تساعد العمال في تطبيق العمل وكيف يستخدموا للمختبر حن الاحتواء للسلامة ويضمنوا الجودة حن العمل والسلامة حن العمال في وقت هم قيدين بمارسوا مهنتهم الطبية. في وقت الختامة حن الدورة المشاركين قدموا متطلبات كثيرة من ضمنها كتران الدورات حول المخاطر البيولوجية وقوان عملية التشغيل للمختبر حن الاحتواء للسلامة ورفعان قدرات المدراء حن المختبر ووصف

0: في كيف يديروا المعدات الطبية الخلاص استعملوها. في كلمتها حنا ختامة الدورة التدريبية المدير العام للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور أيوب موسى قال بكونه المبادرة المثل دي تكون خطوة إيجابية ومهمة في البرنامج الوطني لمحاربة السل والأمراض الآخرة البتعادي، والفريق الدربو ده يكون أول فريق مسؤول بالتحكم في الإجراءات حنا إدارة ومنعان وقوع المخاطر البيولوجية وده في داخل المختبرات الصحية. والفريق الكونو ده في رقبة مسؤولية كبيرة في شمولية الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين وده من خلال كيف يسوي المشاركة الجماعية الهم اكتسبوه في الدورة التدريبية. نذكركم بكونه الدورة الكملت دي رأسوها خبراء جو من دولة مالي وبيني والدولة الكاميرون.
1: الجمعية المهنية نقلان أنتان الدم بالتعاون مع المركز الوطني لأنتان الدم نظم مناسبة تكريم للشباب الساهموا واتبرؤوا من أجل إنقاذ حياة المواطنين. المناسبة بقت بحضور النائب مدير المركز الوطني لأنتان الدم أبكر لول معلوم وبقت من أعضاء هنا الجمعية زميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
2: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها نظموا حفلة تكريم وترقية السفراء تبرع الدم أي الشباب للأمباسادير. المناسبة كمان بقت فوقها عدة مداخلات من مسؤولين الجمعية والشركاء والكن ركزت بأهمية أنطنة الدم بكون عملية أنطنة الدم ده هي عملية تطوع وخدمة إنسانية قادة في المقام الأولاني وأيضا تساهم بصورة مباشرة في إنقاذ الأرواح وتضمن المنظومة الصحية. وزادوا في كلامهم وقالوا هم بجاهدوا ليسووا وينظموا أنشطة كثيرة تساعد في وعي عن المجتمع بخصوص أنطنة الدم. المدير النائب هنا مركز الوطني لنقل الدم أبكر للمعلوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو سكين هجوا في أهمية أنطنة الدم ودور الشركاء وأضافوا بكون أنطنة الدم ده بضمن الآفة وبنقص حياة المواطنين وبخفف لهم المعاناة ده على حسب الكلام القالوا في خطابهم.
1: المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشروع في ولاية إندي صباح خاطر إرجع قام بجولة في مركز إداري هنا كارياري عشان يعرف التطورات عن المشروع البوصل العلمي من كارياري في مدينة أمجرس ضبط قول كمان في تنفيذ عن التوجيهات عن المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. قلينا اسمعوا للمستشار الخاص لرئيس الجمهورية خاطر إرجع.
3: الأسكن وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه هل هذا مسرو ماشي كويس ولا ما ماشي؟ علمنا بتكرياري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شبنا ولقينا صوبات كتير الصوبات ده الشركة هو يشيل مسؤوليته.
1: أصا 37 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. أعمال الدورة الأدية الثانية لمجلس الشيوخ انفتحت ورأس الأعمال كمان دكتور حارون كبدي كلمه في جانب الاقتصادي والقانون عن المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد جيلين الكان فاتو في أبيشي قابلوا رجال الأعمال والشركاء وزاروا المكان الجفوف فوق اللهم. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم رأس اجتماع حنا قدمان النتائج السووها الببحثوا العلم النديف حنا الشراب وفي النشرة سمت أخبار أخرى دي النشرة اليوم يوم واحد ربيع الثاني 1448 هجرية قرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس دوب صادق ركنا في ديل النشر إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل دكتور جلال حسين يحيى هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة تياد قيلو بالآفية.

بقول من قبل جاباني قبل جاباني القبر كلمة صباحية من الفنان بعد سميتو قبل سميتو النشرة الصباحية مع زميلي عبكر حسن بقاري. نرجع ونقر لكم بلاقتنا المفضلة بلاق أنا 40 جيمي توم حارون توم شيق شرك نكور بركة محمد مكايلة أزرق يبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بكونوا الصدقة حينت الأربعين حنا ولدهم يسينين عاتم بقى باكر يوم الأحد في هل إن أمبين إن بشارة ألكا. نكرر بلق جميع توم حارون توم شيق شرك نكور بركة محمد مكايلة أزرق يبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بصدقة حنت الأربعين حنا ولدهم حسين آدم مع البقى عم باكر يوم الأحد في هل إن أمبين إن بشارة ألكا. بلاق حنا تسمية الدليجي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم بيبلقوا لجميع المسلمين والمسلمات وللأئمة والحفظ كتاب الله وأحباب الرسول المداحين ولجميع الأسرة المسلمة الشادية الداخل والبرة بكون يكون تسمية على ذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام بقى كمان اليوم يوم السبت بالساعة 8 صباحا لقيت الساعة 5 على أشية في كاركي قلمي هندلقي حامد محمد موسى. نكرر بلاق بلاقنا التسمية دلقي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم بيبلقوا لجميع المسلمين والمسلمات للعلماء وللمداحين وأحباب رسول الله وحفظ كتاب الله ولجميع الأمة المسلمة الداخل والبرة بيكونوا يكون حفلهم تسمية بذكرهم مولد النبي عليه الصلاة والسلام بتكون اليوم يوم السبت بالساعة 8 صباحا لغاية الساعة 5 حنا أشية في كاركي جلمي هندلقي حامد محمد موسى. بلاق حنا وفا الجوني محمد عبد الرحيم دلقي دنا مليمي الحاج مكايلة عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم محمد عبد الله الحاج جيت بشارة جبرين محمد بكر إدريسة قال قرصة الحاج عدم در الحاج عدم درك محمد عباسي الحاج أجيت محمد الحاج جبرين موسى الحاج تيجو محمد بلاما حارون مليمي حسن محمد يارو عفوا حسن محمد يارو إما محمد كواس الشيخ جبرين عفوا الشيخ جيت أباوة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي حسيني السيار دليجي جيمي شايب دليجي حسيني أحمد بلاما أمباري رمضان الحاج محمد الحاج محمد أب جوجة الحاج فكي جدة بلاما يعقوب عبد الرحمن عائلة سكينة عائلة رمات دنا لهم الحزن بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بوفاة أنا بنتهم وزوجتهم فاطمة مكايلة عبد الرحيم الكان توفيت يوم الجمعة بعد حالة هند الولادة والصدقة بتقع اليوم في كاركي لاماجي هندلقي دنا مليمي. نكرر بلاقة ألقوني محمد عبد الرحيم دلقي دنا مليمي الحاج مكايلة عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم
محمد عبد الله الحاج أجيت بشارة جبرين محمد عبكر إدريسا قال قرصة الحاج آدم دروك محمد أبقاسي الحاج أجيت محمد الحاج جبرين موسى الحاج تيغو محمد بلاما حارون مليمي حسن محمد يارو إما محمد كويس الشيخ جد أبوا دليقي حسب الله عبد الكريم دليقي حسيني السيار دليقي جيمي شايب دليقي إسيني أحمد بلاما أمباري رمضان الحاج محمد أب جوجة الحاج فكي جدة بلاما يعقوب عبد الرحمن عائلة سكين ساكين عائلة رامات دنا لهم الحزن يبلغوا لجميع الأهل والأخوان الدقر والبر بوفاة حنبتهم وزوجتهم فاطمة مكايلة عبد الرحيم الكان توفيت أمس يوم الجمعة بعد ولادة والصدقة بتقع اليوم في كارتشي لماجي هندليكي دنا مليمي المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر. عثمان علي طاهر عمر طاهر بلاما حارون آدم أحمد كواس الجوني عبد الرحمن الحاج حارون بوعوة إلى عبد الله واسلي عبد القادر طاهر عثمان طاهر محمد علي شيخ بشارة سعيد آدم النظيف بشارة توم آدم بلام أفن بشارة توم آدم توم هارون خالة بلام محمد الضي رمات عمر توم الحاج بشارة آدم بلام عمر حسن عبكر بلام عمر حسن أفن بلام عمر حسن بكر جيمي محمد حسن يونس هارون جدة بلام محمد هارون فكي ولا قدرة جدة آدم عبد الله مكايلة أبو جدة حسن إبراهيم حسن عبد الله جنبو أحمد محمد عربي عبد الكريم محمد عبد الله محمد بشارة بركة عبد الله مالم سامبو عبد الله جوقان الرئيس إيبيل الجوني آدم زكريا لهم الحزن بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم وأخوهم علي عثمان الكان توفي عمز يوم الجمعة والصدقة بتق اليوم يوم السبت في الأسدة إن بلاما هارونا آدم كانتون الفاس. نتابع لكم ببلاغتنا الصباحية. يالا موي ماكو كي باسو إدريس كيلي باسو نبي كوكي تمباي مندو تولا كوي أفن كوكي مكنو أنغاري كويسوي غاندا بيكي مكوكي وحوا مكونجي بيبلغوا بموت حنا مي مكاي كان ماتت أمس يوم 11 شهر سبتمبر 2026 في اللبتان الكبير حنا جمينا بعد مرض طويل بعد مرض. والبلاغ ده موجه لجميع الأهل وناصر إرفي حنا جمينا سار كيابي وحنا جي ميسا وبكونو بكان حنا الفراش كمان قاعد في بيت حنا مي في بيتها للميتة أول مرحومة في كارتي أبينا وما بعيد من إجليس باروال ديفي الجسا كمان بودوها بس بدفنوها في تكرة في تكرة يوم الاثنين يوم الاثنين 14 شهر سبتمبر 2026. معلش نكرر بلغ ده للمرة الثانية. يا لحنا موي مكاكي بوسو إدريس كيلي بوسو نبيا كوكي تمباي مندو تلا كوكي منو
نغاري كويسي غوندا بيكي مكوكي وحوا مكونجي ببلغو بموت حنا موي مكوكي الكان ماتت أمس يوم الجمعة يوم 11 سنة 2026 شهر سبتمبر في اللبتان الكبير حنان جمينا بعد مرض. والبلغ ده موجه لكل الأهل حنان جمينا صار كي أبي وكي مأسا والبيت عن المرهومة دبس بقى فوق البكان عن الفراش وده ما بعيد من إجليس باروال ديفي القايد في كارتي أبينا والجسم حن الميت أفوانا جسم كمان بودو بسترو في تكرة يوم الاثنين يوم 14 سبتمبر 2026 بالبلغ الأخير ده خلاص يكمل بلغنا الصباحي عن الإزالة الوطنية الجديدة بالقسم العربي الدارجة. نرجع ونلقى زميل فيديل يسمين الفاصل بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونواصل لأننا معكم أنتم معنا.

كلمة الصباحية كلمة لا حساسة مع الفنان مجذوب عنسى بعد ما استمتعنا مع الفاصل. فنرجع دائما للمستمعين ونواصل من جديد. نقول لكم مرحبا بكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية. مستمعين الحالية معنا في داخل سار من داخل جليندنج, وحتى كان حاليا معنا من داخل كركنجري. نقول لكم أنتم دائما في إذاعتكم, خليكم, ونقول لكم صباحكم خير, صباح الرحمة والبركات. نرجع ونرجع للمهندس دوب سعدي فيديل يسمينا الفاصل. الرجيسر دانتين هناك مترزونس, نقول لك صباح الخير جيم ترجي. أها أنا معكم دايما. يلا الفنان جبري بقول لنا كده. أها يلا نقول صباح الخير لمستمعين شريط 30 شربين متر بدون فريس.

يا سلام، بعد ما استمتعنا بقول الحب خلاك بقيت أحلى، قايت نايم وراقد كذلك نايم. بعد الفنان نستمع ونلقى الفنان بيكوس بقول يا مامي قولي لا لا. نقول صباح صحيح هناك لعيسى ماسول شدرس انت وسرتك ولجميع المسلمين الحالين قادم يتابعونا بدون فيس. هدية لك انت وعسرتك.

فنانو أدوية خلني المتلتل. نرجو نقف الفنان الراحل الحاج عمو بيكوز ونتكلم شيئا مع المستمعين في يومنا عن اليوم. فده يوم معروف العاصمة كده جمينا يعني يكون يوم عن النظافة. فأي واحد قال يحتمى باليوم ده فهو ساعات بس ففرصة لنا عنينا كلنا عشان أي واحد ينظف بيته ينظف قشم دربة ينظف الشاري صاحب الدكان ينظف دكانه وصاحب الأسواق ينظفه. وما بس خلنا نقول نخلوا الناس الآخرين الميري ويخدمونا وكده صح هم ذات يخدمونا لكن أنينا زنك لازم نقف من وقفة يعني كياد واحد كان بيجينا كده كل الأمر ده يمشي عديل يعني نقدر ننظف دكاكنا أسواقنا بيوتنا كل ما نت النظافة ده بقوله من الإيمان وحقيقة أكيد النظافة من الإيمان فليت خلينا نهتموا بالنظافة كل مواكد زي ما تعرفوا كنا عن الكوليرا قاعدين بعالوا لنا وبورونا ده ما تقولوا كوليرا ما في كات فلذا بقولوا الوقاية خير من علاج انت يا تجهز بدري وتكون حاضر ماشي قاسي تنظف نفسك عفوان يعني بيتك وكل شيء عندك لازم تفكر بالنظافة مهمة جدا جدا على كل حال بعد ما استمتعنا مع الفاصل نرجع نلقى تاجون تجينا 200 مع المستمعين فيديل هو قدام الالاف البيطون امام الكونسيل هاوي ما اي نادمة بس يقيد الهندسة في ناس بنادم تكنيسيين انجينير دي صندوق انتو قوين بلاكم شي ما بقى لو كان بيجي دايما مقصر يحتاج للمهندس نسمع عادم حسين شقيق له دركتر بس جبرين نقول لك صباح الخير جبرين حسين كذلك عينك دكتور أباسن اللهم يشفيك عينت وسرتك جرام مكال مكال جبرين نقول لك صباح الخير بدون فريس هناك لك نتراب دركتر صباح الخير من أنا ما أها نقول الشريفة نقول صباح سيد لكل الله شريفة على القديم بسمونا أو نقول شريفيات دول كل حال من أزنا ريناك نقول صباح سيد لقزارة وعسرتك بدون فرز مستمينا حنا داخل ديجيل جنغتولي أنتم معنا يلا

تسلم تسلم عادم حسين. يا سلام انت ما قصرت والله. يا سلام سمانا وعرفانا كثير وذكرانا الفنانين القدامى الجادين منا كمان ذكر ذكر ذكر وقب اذكر دائما عادم حسين الفنان. بقول لنا يعني في وسط شاربة قرمي احمد جلالي وحينك في اتي بقول لنا عبد الله حسين جميع نرجع نلقى بقول لنا من داخل الله سنتر ماو نلقو ايجيدو نسمع ايجيدو الكان ذكر لنا ده هو اكيد لا شك قادر عم ايالي امسكيل الامانه كان امانه زقلتي قلتي قلبي ما معاكي ده الكلام الحقيقي كان انا مقلع عيالك خلاك انت وده وصية للعوينة مهما شنو ده أمانة من الله ولراجلك وممكن نقوله هناك فكيف تزولي مشكلة في عوين قلبهم قصي أو قلبهم قوي يلبس قلوب ما كي وده تقيل بالعين يا نسوه كيف لازم يرجع العوين الخدارات نسوه كي بس بدفقوا الإيال أو بيجي بزقول لهم لك إيالك بقول عوين أنا الزمان أكيد حسكوا لقادي نفس الحالة يلا نسمع يجيدوا أها.

بقول لك كده الظلم ده ما نظلم وما تظلمونا وكان ظلمناكم سامونا الظلم ما عديل. كل بداية لحن حياة على مبدم يكمل لكل شيء له عجل. مما عرفت دي العشارة بتوصف كنا المعاك كمل أو انتهى قل 75 دقة قعنا معكم سميناكم البلاغات والنشرة الصباحية وأقاني متنوعة من إذاتكم الراديو تشاد. خلال 75 دقيقة فرقة ديناميكية حديدية قدمنا وفي البداية كمان معنا سنوي وختم معنا برنامجنا كمان دب سادي فيديل. بعدي جوكم الزميل دوبالوم تلوم قيوس هناك في الريجيدانتين الكوماندا ديبور كمتا روجي مترزونس مني في تقديم معاكم أول مايك دكتور جلال حسين يحيى. نقول لكم متابعة سيدة ما باقي برامجنا راديو تشاد. نهاركم سعيد أو قيلوا آفيا. باي باي أو تشاو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يهم الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الحمد.
4: وبعدين يدعو الناس تعالوا التحقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدعاياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.

0: التسجيل بدأ فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
1: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أول ناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضح للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
0: نعم، هذا الكلام يقال كثير لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
1: الله تبارك وتعالى
0: أمر المرأة أن تتحجب. أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
1: يا سلام،
0: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
1: صحيح،
0: حبيت عشان نتطرق عليها.
1: صحيح،
0: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
1: صحيح، كما قلت الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلت نسأل الله سبحانه وتعالى كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
0: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ماء التوحيد، وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
1: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
0: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
1: آمين رب العالمين.
0: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
1: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظوا القرآن الكريم، فأنت كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة خاصة التلميذة حواء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: يقولون صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله تعتبرت من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفظتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس

0: هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كبنو هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتشجيعهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية، وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر وتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
5: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

تاني رادو رادو دان والد جوق لبرغو دي فون فون ماسانا خاين غادا فيلين اسي دوريام كيبه خاين غلوف دون بونرو هوديغا جامن تاني كاين غادا فيلين امنا كاني مي لا بارفيدي فون ماسانا هو فيدي سام مسيول ديكلين في غويا دا غودانا لا دالنشتي كان جام مي توب سالي كراكن فيدال مغروم هاتولين جام مي ابيال بير بيرانه كان انفرا يوم ان لا كان سما غلو موم يوم لاونا كان مي جيمدان بي ماجي روجي كلوفن تولم دان اجو كلابرم دي فيغي مي نانو تشابرو مول كورون في لو فين دي اكي دي بنيغي ماسان نون قاف ساتلين فيغا هم فون في فيدين غاني تي دان تيغي خان جوبلو مي فيدال غاني نامي كاتولوم كا رانو ديغلو.

وش عبد الكريم الكابلي تمانينا ادي والبايسو ادي امسو ابي ديجنس كوري ينجي سنغلر كرينجي ياكو ميتي فينديا فالا راديو تشاريان جامسو لابارندو يوفانو بيناندو يوفانو بيكندو يكرن كلاري كنجي كابين تكنيكين شوب اي غابريالين ade jiringa stajer yindi yusuf abdurrahman muhammadin zainab ali yunus residentenbe delegue hasan alifa jirado technicien centre emetteur gredia yesekebo fui microbe kratomanda muhammad adam hasan chungonoda abadume endin nondin komani maya idea kangal latin ado kala kille ala ko fugap kene assalamu alaikum.

السلام عليكم. ساعة وزيادة دقيقة مرتبطة زي ساترونيك الرادة جاتز بيني دقيقة دقيقة ما دوك الله براتنا نكوجيكي دانا نكوجيكي أما دي مرندرا تكنيسيان غريدي أسان فلكي كان شكر ترك كار ريجي دانتان حسن أليفة چي كابين تكنيكنا چوك بي غابريال كي مرأي أستاجر هنا چكي كار ميكورا دانا سالي محمد سالي ساقا كي چوك بي غابريان غردار دون مكيان مالا غابرا فتاكر كابين تكنيكي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافي كي دغري تروخ راد تشاد اي زال وطني تشاديا دي تريو خني مخ ساسو دغي غروفو غالي استوديو راد تشاد ترو نيارو سوبتورو سيكاريو نافر فوين بار دوبريو تيري كار ماشيني تيرينا فيني ريزيدانتين ديلغي حسن عليفا كابين تكنيك زينب علي يونس تو انيو Youssouf Abdrahmane de Tungal cabine technique

0: Voilà, Mdadi Singaï, si Malangini Nelimbisi, Tadjilo Sol, Tubola Way Radio, Diffusion Nationale, Tchadien Nekata, Sarah Kalas, Kokia Kadam Ramad, Si Guto, Dena Undum Daga, Ngornto, Tubai, Chobwe Gabriel, Régisseur d'antenne, Hassan Alifa, Micro, by Lionel, Nomen Garno, Bangomji, Jingena, Birita, Kumbangu, Koto, Tasna. Bangi Kutikitikogi, Bamia Tarobi, Kadisia, Badi Bark, Nimoroko, 61 53 53 20, Baik Mbangu, Kutikitikogi, ta asna naji gin ti toti na dot ji mask man ketet ni ba nge gin age kidan tor ni yade gin ngan taro balem tel yare dot naji ade gi kra ta ne de ki ja bare an ne kad wo jingan gin ngai ko ko sakla ba tel ambat ni akade kunun krank kete ba nya gno ni ba nya kuma jal kra ke de ki ja gni ne ano bando ba takum de ki tinga ele ade de ki ge kaw kun naji ka da den gi ngai Igni bari bari bengay taro balbay bari ilek message bike numero 66 77 45 71 66 77 45 71. Mdar singay binita sog
1: Iwaru sa'a yastadifu kubara'a wa ma'aliyyina bil mawdu'i al-matru'a حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء
2: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحسة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حق كله موجود كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده حتى بعد ما الطب الحديث جاء كل الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي الطب التقليدي قاعد في تشاد الناس بيرسوه من آبائهم وأجدادهم وحاليا الطب الحديث كله موجود هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي غابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله معانا ضيوفنا في داخل الاستديو بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية دكتور سعيد أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس حاليا مكانه أنت الطب التقليدي كيف أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس السالة وتحدثنا.
4: نعم.
3: تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية, يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000, يعني هو من زمان كله موجود.
4: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى, يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء الأبهات
4: نعم.
3: الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت, وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000, ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات, سوت قسم هنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
4: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا, 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في تشاد. ده كلام ده 2005.
4: نعم. قبل 21 سنة.
3: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت داك الموارد البشرية الكافية, الخبراء اللي يقدروا ينظموا, مش يعني ما الشدارة والمميو في الوزارة, لا في تخصصات في العلوم
4: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا
3: فوقت داك ما في خبراء كافيين. كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي, هسا كان موجود وإن كان في المعاش حاليا مدير الجامعة توماي, رئيس جامعة توماي. فهنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي, يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوها وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا, لكن من وكده الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015, يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في تشاد. ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
4: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو, كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوكو ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شكرا. عشان إنه وقت بدينا في سنة 2013 بدينا كنا خدمة خلاص في فيدراسيون, وبعد من بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014, بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدمة في جمعيات. والجمعيات أولا قاعدين ده قالين لي اتكل قد براسه وخلاص بنك جمعيات كثير اخمي جمعيات كثير خلينا نلمو خلينا نخط الرئيس وايد ونخدم صو اخر بمشي لأن لمينا كلها خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلت قاعدين كنا خدم سوا مع مينستر أنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وكنا خدم إن شاء الله
4: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسنا
5: من أسسنا كنا خدموا
4: في شنو
5: في أشاب كنا أدلوا في أشاب وكنا نسوي فورماسيون وكنا خدموا أي وقت قاعدين نلوم راسنا كنا خدموا و اي ما سنه قاعدين نلومو نسو فورماسيون و نسو ياتو اسمه شنو نسو خدمنا دا نخدمو و نمركو برا و قاعدين نخدمو مشلا
4: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء سي حاليا الدواء ده قاعد 2-1 قاعد في الفارماسي واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والاعشاب وشنو النار تشيله تشربه او تمسيه في جلدك او كذا وخلاص انت تلقى العافيه ده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا عشان ده اليوم أنهم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بي الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها وسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بساو والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل
6: السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله
6: الله يبارك
4: النور من وين؟
6: النور آدم تكتمان من دجل
4: أيوة اتفضل
6: أنا مستر لطيف الماك
4: نعم
6: يعني أنا نقول الأدوية مثلاً هسا الدواء البرا عنينا مش اللي كان نقول هسا مش لا دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبل تونا شغل دواء بس مرات نقوله ما بيداوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية
4: نعم
6: وثمن ذاتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس
4: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض
6: بقول لك بعالج كل الدواء
4: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها
6: ايوه كل الامراض ايوه ترى يعني قالوا له ما هلا ايه يعني هم انا قاعد بشوف يعني راقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بخشونه الناس
4: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف، وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض، عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة، معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-20 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا، حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم من مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان انهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
3: طيب طريقة تقييم او طريقة اعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
4: نعم.
3: الحاجة الأولى
4: نعم.
3: هي هنا نحتاج إلى تزويد الكفاءات.
4: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج إلى. نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة. كان كتبناها 2005. أول كتبوها 2005. إحنا جينا جددناها 2015. ثم جددنا 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
4: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
4: واحد متخصص بالعلاجين الكسر،
3: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها، الناس اللي بقالوا يبين نباتات هم يمشي الشروع منها يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عند الطريقة بهم بسوليا طقوس وكذا، ما عايزوا لك دي يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني، فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوؤوا منا على الطب التقليديين.
4: هما عند علاقة بيوصف لنا أن تشرب دواء هو يبيع لهم وهم
3: يبيع هو عند بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكو دروجيست في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندهم بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل الأعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال، ففي تخصصات وايدة تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية، فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجيجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، و في مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
4: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف، أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جاد. السلام عليكم سيد يوسف.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
4: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
7: عليكم السلام.
4: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
5: الحمد لله عشان الناس الأسر راحين بتولهم ده، الناس اللي بو منه ده خاتين، عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب. كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بعرف ده خدمة قايد، كم شغل بيجي كله أنت تيجي تلقى في مكتب. أما لا ماشي في الشاري وأنت تيجي تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ. كم شادر واحد بيداوي 20 مرة ده الله ولا يصير شادر كتير. الله صار شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته، أي ما شدر بخدمته.
4: نعم.
5: عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ماسها ناس يقولوا شنو شارلاتان. الشارلاتان ده ما شارلات اسمه حكومة مرقة كتك ذاتك يخلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب. عشان نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
4: انتردي
5: كله انترنت
4: تقعد بوكانك
5: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص يدورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مومك. اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بيداوي 20 مرض ده خطا. خليه يمشي يفتش زول اللي قاعد في مكتب ياخذهم معايا.
3: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام. انا البريزدان.
4: نعم.
3: البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع من الوزارة، من وزارة الصحة. إني بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي، وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادم شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أباكر بيجا ما في دواء شلتا كان بيجا أديل كله تلقوين آخر أو كان بيجا هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي. نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين. داير الطبيب التقليدي أو التراديسيون ده في قانون هكذا نكاتا دي تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقاعد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر العمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألم في الحياة ده الطبيب التقليدي.
4: نعم إن شاء الله نجي في معت نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القاعدين بعالجوا أيضا في نفس الشيء مستشار في جمعياتكم، يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم انتوا كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوا.
8: السلام عليكم. معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي. جيكي. مستشار أنا كونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي. وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجفوا وده نقدر نشاركوا معكم في لأن أنا في بكنا أنا في سياش حنانة هنا لا سنتتي لأن مكتب وأممتا عندنا أطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مردانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف اللي حسا قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرات أنا بالي وكثير منهم المرات أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض أنا الأساسيات مثلا الديمانجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض أنا سكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم أنا إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين أنا ترادي براتيسين مش الأخينا كلمه أنا ديل الميديسين تراديشنال بس كي أنينا تيبنا في برنامج أنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شوارع مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقه المهر حقه البقود فوق ده فلا بد يقدر نادم المردان كله يعرفه لأنه بكان البشيل أدوية حقا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيند ما مستسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
4: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساء هنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصوغوا اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 94 94 09 53 94 94 09 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام على جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
7: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
4: عليكم السلام.
7: علينا عندنا مطالبات. نعم. علينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب عنانا ده.
4: نعم.
7: عدونا في مينيستير كمان مينيستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم.
4: نعم.
7: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لمرسنا بيجينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها نانا ده بيجا خيرت شيك من الأول.
4: شكرا سيد آدم تعالى. معنا مستمع على الخط، تفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجه تلمه في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني عليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه، نادم كده ودو صولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقوا في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
3: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة،
4: نعم.
3: الأساس منها والرسمي ده التراديب الرئيسي ده يقعد في بكانة، يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد، والمستشفى يعمل ليه ريكور، يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها أثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج، يشولوا المريض ده ببابيه حقه يجيبوا بكان الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك، يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب الرئيسي يجي داخل. في حالة أن المريض ما يقدر يمشي، في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له، فيستدعوه وليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكارة. يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب الرئيسي يجي في المستشفى.
4: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
3: بكالوريا
4: حقهم لكن يقروا في اللي
3: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك إن ده أوجه كثيرة ده الوجه الأول. الطبيب التقليدي يا من ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي ما يلمسها، هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده VIH عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عنده تبركلوز طوال يحولها.
4: وفي الطريقة واحدة وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
3: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح سبافري
4: نعم
3: جاي لك. الوجه الثاني هنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا

0: تفتح يونيتي حنا البرودكسيون حنا الدواء الاطباء جاي يصنعوا ده الاطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده انينا مشينا في انديا ومشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند يونيتي حنا برودكسيون انا فيتو ميديكامنت او اسمه خليه لصناعه الادويه التقليديه داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البريسكريبشن ده طوالي يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي قهوه ده في المستشفى ده لكن انت فارماسي قهوه ده يا اما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمي كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في في في في الفارماسي فارماسي يحول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر لي 24 ساعه يشيل الدواء ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكملة أكاديمية للناس يمشوا يفورمي وده بافيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسة تفورمي في الطب لكن حاليا الأطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات.
1: شكرا مستمعينا الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث، كيف الأطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي، وشنو دورهم الدولة في المجال ده. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقه بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة، انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
2: شكرا. عشان أول المينيستر سنين الفاتو كل المينيستر قبل يخدمنا أي ما سنة، وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي، نمشي نأيد في يوم 17 الشهر التاسع نأيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجينا أنا سنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نأيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة
1: في جورنال اكتيفيتي ده كله كي بقى شو هو شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
2: أي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اسبوزيسيون انا برودي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم والخدمين الاخر كله اندينا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل الجمعيات كله سوات
2: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فيدراسيون.
1: نعم شكرا. سيد يوسف عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
3: فعلا أنينا في جورني أنا ال 31 أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي

0: ما أوميس ما الجميع الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفى له والموضوع ده بقى زيادة لأن سوينا الاختفاء عامة سوى في الوزارة لأن أنو سي جورني أنا الميديسين ترادشون الأفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سينتيتي أنينا قلنا يوم من يوم ستة من يوم خمسة ليوم ستة عندنا الجورني هنانا هنا أنا الميديسين تراديشونيل أنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيين القاعدين في تشاد بوجونا هنا في أمجمينا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7
1: نعم
0: وده ممكن دارين عندنا تم أنا الفورماسيون هنانا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنانا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان فارماكو فيجيلانت لو شغل امبورطان
1: نعم سامع نجي لك نشيل المستمع معنا المستمع محمد علي من جوجة شرفة يتفضل
2: الو
1: على نعم يتفضل
2: الموضوع انا اقول الطب التقليدي ولا انا
1: اي نعم
2: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جاني واحد الا لازم الوزارة يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي يا جماعه يعني عادي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق
1: نعم
2: يعني هسه علينا ناس واقفين كل البيت اللي فيه ولا فلا لا بس نادوا ما يعرف شيء ويمشي فوق مكانه ويجرى ويداوي ناس يتلفن يمرد الناس اللي سوف هو شيء كان سوى مراقبة ده يمكن شيء كده جايز للناس اللي يعرفوا ده داوي ناس بيتلو التقليدي ده يمكن يجاها إن شاء الله
1: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج ايمن عم واصل سيدسو
0: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دان بوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل فورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك مكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى
1: نعم.
0: عشان ما تخوم الدواء أمور التانتي
1: نعم شكرا طبعا سيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هنا كله من الأوبجكتيف حقوكم في ريشارش كله في الميديسين تراديشنال
3: عندنا ريشارش
1: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين
3: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده
1: نعم.
3: يجو ليه سو تيز عنام ده يجو لنا هنينا نودهم كدادي نعاونهم ليه نوصفهم أي دواء ده زي دا وخلاص وقت كملوا يجو سو تيز عنام كان سو تيز عنام قريب اليوم هسا ناس المرقو نيفو A نيفو 2 ده قريب 80 وهاجة دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي انينا يكملوا ريشيرش انام وما يندكي انينا في ريشيرش السودا عشان انينا اونم
1: يعني normalement annanu jid inti ay nanu inti gabalta yon gatti ser cherche de baden ti cité usuma
3: magay cité usuma daya ebu moy
1: aw hatta remercier ko masana
3: remercier ma kulma fi
1: كل الناس الباسي بيكو
3: كل الناس الباسي
1: دون خليه سمو عديل مرة آخر انت اي نانو حتى كين اجوز بس لقيتها في الشاري انت شيل منا شيء معلومة ده بعد انت سيته عشان من حقها هي
3: ايوة عدال دورنا منه
1: نعم شكرا سيدة آدم تالا مستمعين العزاء انتو حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يتطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي دول كلهم معنا في داخل الاستوديو أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53 نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه أنتوا كوزارة
4: والله كوزارة شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق إن شاء الله لأننا بدينا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس المركز ده أول معهد سانتر دي ريشيرش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناهية المادية للدولة بكل صراحة فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسوي لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس ساينتيفيك مع وزارة التعليم العالي مع ترادي براتيسيان هم بيقيموا ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي يعني بسبب جزء النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده كله سهل بس أصعب شيء ده المركز مركز النبوز ما فيه لو كان ما فكر ما فيه صعب كده وإلا فإننا الجهات الأساسية كلها سوينا يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر ده كلامنا عنده 3 سنة هسا كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الأطباء التقليدي ده ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية أنا الأوبئة مثلا الناس قاعدين في الكوليرا وكذا يعني
1: شكرا مستمعينا الاعزاء، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونامة. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه، موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بيعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروكي كيف الناس اللي قاعدين بيعالجوا ده يقدروا يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشة، تفضل. يوسف محمد
5: من أبشة،
1: أيوة تفضل.
5: الله يبارك فيك. نقول كي
1: نعم،
5: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشة هنا ده ما عندكم مهلك يعني سيتو دمالة
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشة؟
5: ها ما هي في أبشة ده ما عندنا.
1: نعم، وعندك سؤال آخر؟
5: أيوة. ده بس وطوه أسا مثلا اللفين في الشوارع ده.
1: نعم.
5: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم. نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
5: سامع.
0: أخينا
1: يوسف محمد،
0: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا هناك في أبشة. أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك، مثلا سينتتي عند ريبريزنتان كاكا في أبشة، وحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم. أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل مالا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس داوة مر، دا ممكن داوة المر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس، لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماشون في الدوزاش يعني في الكمية اللي بصبولي داوة النادمة مردان ده داو هكا كمية ده.
1: شكرا. نشير مستمع آخر أيضا من أبشة، فيصل حسن من كمينة من أبشة. فيصل المستمع
6: نعم.
1: أيضا يتفضل.
6: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
1: نعم واصل قلنا أسمعك.
6: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده جلوا الناس الخلطانين قايتين هذا دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاترة ده يسألك كشف ومن بعضهم مرضك عسلا يعني الدكتور جه مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر كشرب بيجي يعني بودر منك يعني حصل كثير من الناس يقولوا أنا يعني يا المال اللي جاي تواد لنا تقريبا 5 سنة تقريبا اللي جيت وشنو
1: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
6: يعني في جزانا إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسأله كشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
1: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بخل قالوا بيوت ده معفون كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو كان؟
6: بعالج الدواء ده ما حصل في الناس وايدين يعني خاصة إلا حصة أنا كان بلزم أنا ده كان مرضان ده إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
1: كويس
6: تمشي تلقى زول واحد ما قاري عند الدواء حتى في حراك تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفرق لهم حراك
4: الداخل
6: الدواء ده يدور محل بارد يا ولد
1: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
7: يعني الأستاذ يعني أنا آسف للعلاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقية كثير ولكن حتى حاليا إن شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى أنا الطب التقليدي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة عن جمعنا ده
1: نعم
7: ويعني حصل عليه أن الطب التقليدي الناس ألقيه مارس الطب التقليدي لأنه مكان هنا هو دول كل شيء كان دوله مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
7: الوزارة كل تراقب المواد هنا وحالات كيف كان يجي أحسن حسن نقطة ليشتوك يوران ده وده مور دور فيه كان انت يعني كان الوزارة كان صلاته مراقبة قاعدة انت كان مشيت قد شيلة ده وقال بسانة يعني قلبك راجب قد شيلة عشان ده انه بخان انه مراقبة وانه متنسيق مع الوزارة.
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشيين للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. كلمتك الأخيرة.
3: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسه نشيفة قاية تتور شيء. الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسه نشيفة في الكونيسانس براتيك دا هكوما اواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كزاد لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 دا هكوما كل دساتا في البوليتيك انا لوا نمرو 18018 par PR, par 2023. Da, asabiga, ya arfouna ke, al medicine traditionnelle da gaide fil, hakoumat arfa khalas.
1: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. كلمتك الأخير.
0: كلمة هنا يا الأخير. أنينا سنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا انا الميديسين تراديسيونيل سي ان تي تي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابا زانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان دابا ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتيتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتيتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديان بار اكزامبل اني تشاديان دخل لي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشي نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية عامة في البلد.
1: شكرا سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
8: نعم شكرا كثير اي اندورا حكومه كلمه بايا منينا قال بيساعدنا بمساعده وفورمي حقنا وينتينا سي فونسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان فورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما دي دور سي فونسيون يدور ليغ يدور دون عشان عندك علم ويدور لك شغل عشان تقدم العلم اللي عندك فرصك ده شغل ندور حكومه كلمه بايا منينا وأنينا أستنا عشان غانا خدمو في كيلو وغانا سو أتو ال 24 أتو جورني أفريكان دو لا ميديسين تراديشنال وكل ممبرنا فيدراسيون خلي يمشوا في كيلو يوم 17 يمشوا نعيدوا سوا نسو الفورماسيون نسو أجي ونسو أتو اسمه شنو الجورني أفريكان دو لا ميديسين تراديشنال.
1: نعم شكرا سيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
4: شكرا عندي ثلاثة رسائل.
1: نعم
4: الرسالة الأولى للأطباء التقليديين والثانية للمواطنين. الأطباء التقليديين خلي ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين الممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل اوردونانس يكتب ولا بليونتيد اكزام يقول امشي دكتور خليه يصير كشف عنده ما خدمه انا خليه ما يسوي. حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل خليه ما يشيل بليونتيد اكزام يكتب اوكي امشي دكتور يصير كشف ما يبرسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء بكانه معروف. الرساله الثانيه للمواطنين خليه يعمل حسابهم اي زول قاعد يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا اي نادي قاعد يلف في شارع يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف. الرساله الاخيره للجهات العليا وعلى راسها راس الدوله المارشال محمد بن ديفيد نوح حفظه الله وأطال الله في عمره. ما عندنا مركز مركز أنا بحس الطبيب الطب التقليدي ده طانك سانتر ديريشيرش ما في ده ما نقدره نقومه وما نقدره نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر ديريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حان التقييم مركز وزارة البحوث أنا تقييم النباتات.
1: شكرا جزيلا نشكركم على جزيلا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. بعثة الوفد الوزاري التي يقودها وزير الدولة وزير المالية الطاهر حامد إنجيلين تحل بمدينة أم جارس لمتابعة واقع المشاريع التنموية بالمنطقة. ووزير الشباب والرياضة ناير أبو بكر يطلق من ملعب إدريس محمد أوي الرياضي مبادرة السبت الرياضي بمشاركة واسعة من مهبي الرياضة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة نوافيكم بها في هينها. أهلا بكم. وصل الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الدولة وزير المالية الطاهر حامد إنجيلين إلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيد الشرقية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الولايات المتضررة وأكثر عرضة للأزمات بسبب قلة هطول الأمطار في هذا الموسم. وفور وصوله التقى الوفد مع القوى الحية بالولاية لأجل الاستماع إلى مطالبهم. مراسلنا عباس بكر مصطفى والتفاصيل من مدينة أم جرس.
1: وفد وزاري رفيع المستوى يتقدمهم وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد برفقة وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية ووزير الاقتصاد ووزيرة الشؤون الاجتماعية وممثل البنك العالمي والشركاء المانحين. وقد حظي الوفد باستقبال من المسؤولين المدنيين والعسكريين والتقليديين. هذا الوفد الوزاري وصل إلى أم جرس في مهمة للتدخل الطارئ في المناطق المتضررة من أجل إنقاذ المواطنين ومواشيهم تفاديا للأزمات المتوقعة بسبب غياب هطول الأمطار في هذا العام. كما اصطف المواطنون في مداخل أم جرس ترحيبا بالوفد الوزاري. وفي لقاء الوفد الوزاري مع القوى الحية رحب الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد سالم الناي بالوفد ليعرض المتداخلون مجمل القضايا التي تقف عائقا وحاجزا، منها قلة هطول الأمطار. ومع هذه القلة تؤدي إلى أزمة شاملة على مستوى ولاية إنيد الشرق إلى جانب غلاء المعيشة. وفي هذا السياق أكد الشركاء تعاطفهم مع هذا الوضع المأساوي، موضحين مصاحبة الحكومة في إنقاذ هذه الحالة التي تشير إلى حالة طارئة. بدوره قدم وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد بصفته رئيس البعثة توجيهات لمندوب وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة إلى جانب شؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الولائي عبر الوزارات من أجل القيام بمتطلبات المواطنين. كما تناول وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد مسألة توفير المياه، مؤكدا أن الدولة تسخر دعما لإنقاذ هذا الوضع بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الممولين. ومن المقرر أن تحمل أجندة الوفد الوزاري زيارة ميدانية من أجل الاستجابة السريعة لجميع الحالات. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: عباس، وقبيل وصوله مدينة أم جرس تفقد الوفد الوزاري عددا من المشاريع والمنشآت ذات الصلة بالمياه والأنشطة الزراعية بمدينة أبشة بهدف الوقوف عن كثب على واقع السكان والاطلاع على مستوى تقدم مشروع إمداد مياه شرب البطيحة 2 الهادفة إلى تعزيز إمداد المياه بمدينة أبشة والمناطق المستفيدة من المشروع. التفاصيل لدى عصمة آدم يحيى مراسلنا من مدينة أبشة.
2: قامت البعثة الوزارية برئاسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين بتفقد موقع المشروع قبل أن تعقد لقاء مع المسؤولين عنه. وفي موقع المشروع أودها منسق مشروع البتيحة 2 بخيت ديكي باركاي أن التأخر المسجل في تنفيذ الأشغال يعود أساسا إلى صعوبات في التمويل، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحسين الوضع في وقت قريب في حال الإفراج عن المبالغ المتبقية ضمن الآجل المجال المحددة. وبحسب منسق المشروع فإنه في حال توفير التمويل اللازم يمكن استكمال الأشغال في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2026. وأمام هذه الانشغالات طمأن وزير الدولة المسؤولين مؤكدا أن الوسائل والإمكانيات اللازمة ستعبأ من أجل تمكين المشروع من الوصول إلى مرحلة الإنجاز. كما أشار إلى أن الشركاء المعنيين بالمشروع موجودون على أرض الواقع ويمكنهم مواصلة الدعم والمساهمة في استكمال الأشغال. وبالنسبة إلى رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد انجليم، فإن هذه الزيارة الميدانية تعكس بالدرجة الأولى حرص السلطات العليا على عدم الابتعاد عن الواقع المحلي وفهم الصعوبات التي تواجه السكان وتحديد احتياجاتهم الأولية من خلال الوقوف عليها ميدانيا. وعقب زيارة موقع البتحة 2 واصلت البعثة الحكومية مهمتها عبر عدد من المواقع الزراعية، حيث زارت مواقع للزراعة البستانية في وادي شوك وصناعة مواد غذائية للمواشي في جروة من قبل التجمعات النسائية. وخلال هذه الزيارة اطلع أعضاء الوفد على الأنشطة التي يقوم بها المنتجون، كما وقفوا على الظروف التي تعمل فيها المجتمعات المحلية على تطوير مبادرتها الزراعية. وتأتي هذه المحطات في إطار جهود البعثة الحكومية لاستكمال تقييمها للوضع الغذائي، إلى جانب الوقوف على الجهود المحلية المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي ومواجهة الصعوبات المرتبطة بالظروف المناخية. من أبشا عصمت آدم يحيى للإذاعة الوطنية.
0: وفي مدينة بنغور عقد يوم أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرقية غوكيني سيديمي بمقر إقامته عقد اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية للعام 2026-2027 والوقوف على تقدم الموسم الزراعي. واستعرض الاجتماع أيضا أبرز التحديات التي تواجه المزارعين. عبدالعزيز أحمد يعقوب والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
3: تشهد ولاية مايوكي بالشرق خلال الموسم الزراعي 2026 وضعا مناخيا يثير القلق في ظل تراجع وتذبذب معدلات الأمطار في عدد من المناطق، الأمر الذي انعكس على الإنتاج الزراعي وتوفر الأعلاف والمراعي. وتأتي هذه الوضعية في سياق التأثيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينو، وهي ظاهرة طبيعية تؤثر على المناخ في مختلف أنحاء العالم وتتداخل تداعياتها مع التغيرات المناخية. وأمام هذه المؤشرات عقد الفاعلون المعنيون بولاية مايوكي بالشرق اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية برئاسة المندوب العام للحكومة لدى الولاية كونيسيديمي، وذلك بهدف التدابير الكفيلة بالحد من التداعيات المحتملة لنقص الأمطار والأعلاف. وخلال الاجتماع استعرض المندوب الولائي للزراعة فيليب بلامسيا أوضاع الموسم في الولاية والولايات المجاورة، موضحا أن مايوكي بالشرق شهدت بداية مبكرة لهطول الأمطار، غير أن عدم انتظامها أثر على أداء المزارعين ومستوى الإنتاج. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالترحال الرعوي المبكر ونقص الأعلاف، إلى جانب الفجوة الإنتاجية التي ينبغي سدها لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي. هذا وقد خلصت المداولات إلى جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز زراعة مستدامة تراعي حماية النظم البيئية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى ولاية البحيرة، فقد قام المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال صالح قارتيجاني قام يوم أمس بزيارة ميدانية إلى ورشة بناء جامعة بحيرة تشاد للوقوف ميدانيا على مدى تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع. التفاصيل لدى مصطفى دونغوز أحمد.
4: في إطار متابعة المشاريع التنموية وتعزيز البنية التحتية بولاية البحيرة، قام المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال صالح قارتيجاني بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع إنشاء جامعة بحيرة تشاد للوقوف على مستوى تقدم الأشغال وسير تنفيذ المشروع وينفذ المشروع من طرف شركة ساتيرا. من المقرر أن تستمر أعماله لمدة عامين. وخلال الزيارة قدم المهندس المعماري عبدالله أبو طارق شرحا حول المخطط العام للمشروع ومكوناته، موضحا أن الجامعة ستضم عددا من القاعات الدراسية ومكتبة مركزية ومكاتب إدارية ومرافق خدمية ومنشآت أخرى مبرمجة ضمن الهرم الجامعي. كما تفقد المندوب العام للحكومة الجنرال صالح قارتيجاني مختلف المباني والمنشآت غير الإنشاء واطلع على مراحل تنفيذ الاشغال مستمعا الى شروحات المسؤولين والجهات المشرفه حول مستوى تقدم المشروع، كما اعلن المندوب العام عن انشاء لجنه محليه لمتابعه المشروع. وياتي هذا المشروع في اطار جهود السلطات لتعزيز التعليم العالي وتوفير بنيه جامعيه ملائمه للطلاب، بما يسهم في دعم التنميه العلميه والاكاديميه بمدينه بول وولايه البحيره. مصطفى دنقس احمد من مدينه بول، الاذاعه الوطنيه الجاريه.
0: وبالعودة إلى العاصمة جمينة، فقد أطلقت أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية مبيدي جي دي كانجي فرانسين حملة رش المنازل بالمبيدات الحشرية. جرت المناسبة صباح اليوم بالدائرة الأولى بحضور المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية جمينة أمينة كوجيانا ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وعمد الدوائر وعدد من مناديب الحارات والسلطات التقليدية. حسن موسى حسين والتفاصيل في هذا التقرير.
5: من عجل مكافحة الملاريا والوقاية منها، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر برنامج وطني لمكافحة الملاريا حملة وطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية. وتهدف هذه الحملة إلى الحد من انتشار الملاريا ومكافحة البعوض الناقل للمرض من خلال تنفيذ عمليات رش المنازل والعماكن المستهدفة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية. وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الصحية للحد من تأثير مرض الملاريا. في كلمته، منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إساق ديار تحدث عن أهمية هذه البادرة.
6: استراتيجية المينيستر أنا سنتيجي دي مني ده واحد بس بقدر بكافية للملاريا ده معفي سو توزيع أنا الناموسيات والأدوية الغاية أنتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاعد نبدو أتونك وجود حقنا ده كله قال لمنا وكذا نقدر نكافو ضد الملاريا. 1450 فولونتير على القراروج بوجو في البيوت بمشو بيت لبيت بسود رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبحمل الناس من الوردين عشان ده الناس البوجوكم دول يستقبلوهم خلوهم يسولف الأمرية عن الرش.
5: من جانبها، المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا قالت إن هذه البادرة تعد خطوة مهمة في تعزيز جهود الوقاية وحماية صحة المواطنين، مؤكدة استعداد سلطات البلدية في إنجاح الحملة حفاظا على الصحة وسلامة السكان. ولدى إطلاقها للحملة الوطنية أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة بايديجي ديكانجي فرانسين أشادت بالجهود المبذولة لمختلف الجهات المشاركة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية خلال عمليات الرش والاستفادة من التدابير الوقائية، بما يسهم في حماية الأسر والحد من انتشار الأمراض وتعزيز صحة عامة في البلاد. هذا فإن الحملة الوطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية تستهدف مكافحة مرض الملاريا نسخة 2026 تشمل كافة دوائر العاصمة عن جمينة.
0: حسن، وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف نظمت لقاء مع الصحفيين بهدف تبادل الآراء حول الاحتفال بالأسبوع الإفريقي للتطعيم نسخة عام 2026. الاجتماع كان يوم أمس بوزارة الصحة العامة. الزميل عبد الكريم عبد الله النو حضر حيثيات الاجتماع وأفانا بالتالي.
7: جاء الاجتماع في إطار الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة عام 2026، من المقرر ينظم في الفترة من 14 وحتى 25 من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار تطعيم لكل طفل من أجل مستقبل صحي. تناول في خلال حديثه مسؤول التخطيط والاتصال بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي أن أهمية التطعيم المتمثلة في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأطفال والتجنب منها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لها دور فعال في مجال توعية المواطنين بأهمية التطعيم، مضيفا بأن وزارة الصحة العامة والوقاية وضعت خطة طموحة خلال الأسبوع الأفريقي للتطعيم والذي يستهدف الأطفال دون السن الخامسة والنساء الحوامل مع التركيز على المناطق ذات التغطية المنخفضة والأحياء الطرفية. هذا في نهاية الاجتماع قدمت أسئلة واستفسارات من قبل الصحفيين تمهور في كيفية محاربة الأمراض المؤذية للأطفال والنساء الحوامل إضافة لجهود الحكومة وشركائها لتحسين قطاع الصحي بالبلاد.
0: قدم رئيس الصليب الأحمر التشادي خال أحمد سانوسي قدم حديثا صحفيا صباح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق 12 من سبتمبر من كل عام. نستمع إلى جزء من حديثه.
8: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل العمال كذلك. كل مهل يحتاج لناس يدربهم بالنسبة للإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ده أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معنا وكل المتطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت علينا، لازم نتفل اليوم ده وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم شان يقوفوا معنا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
0: في موضوع آخر، اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مشروع المساواة بين الجنسين حول تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب. مناسبة الختام كانت يوم أمس، حضرها المدير المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للضرائب مومايسو إدوار روفاني إلى جانب مسؤولة المشروع هوان جاي حسن موسى حسين. وتفاصيل أكثر.
5: عكف المشاركين خلال 4 أيام من أعمال الدورة التدريبية الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب ورفع كفاءات المعنيين في التكافؤ النوع في بيعة العمل. وخلال 4 أيام من عمر الدورة التي أشرف عليها مجموعة من الخبراء في تدريب المشاركين ورفع قدراتهم ومهاراتهم بشأن تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب بغية المساهمة الفاعلة في الحد من عدم المساواة، في خطابها مسؤولة مشروع التدريب المتعلق بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب هوا إنجاي قالت إن الدورة مكنت المشاركين من فهم أهمية الإدماج النوع الاجتماعي في المجال الضريبي، وأن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تطبيق المفاهيم بشكل علمي ملموس في البيعة الضريبية بما يعزز العدالة والإنصاف في النظام الضريبي. ولدى اختتامه لأعمال الدورة، المدير المكلف بالإعلام بإدارة العامة للضرائب مومايسو إدوار روفاني قال إن هذه الدورة التدريبية المعنية بترسيق المفاهيم حول النوع الاجتماعي في المجال الضريبي وإعداد الإصلاحات وتابعة الإيرادات ورقمنة الإجراءات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضرائب، مؤكدا أن هذه الدورة تلعب خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات وتطوير الممارسات وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف المراحل العمل الضريبي. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تدريبية للمشاركين وتقديرية للخبراء والفنيين.
0: سياسيا، احتفل حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين يوم أمس بالذكرى 30 من تأسيسه. ترأس المناسبة الرئيس الوطني للحزب بايمي باداكي البير بحضور عدد كبير من مناضلي الحزب وقادة ممثلي الأحزاب السياسية والصديقة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، متفاصيل الخبر.
9: في أجواء مليئة بالبهجة والسرور عاشها مناضلو حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين الديك الأبيض في الاحتفال بالذكرى 30 من تأسيس الحزب في 11 سبتمبر 1996، حيث عبر المناضلون عن فرحتهم العارمة وسط جماهير كبيرة من المناضلين، يحمل لافتات موحدة بشعار التجمع وأخرى تحمل كلمات تعبر عن الأمل في النضال المستمر لتحقيق أهداف الحزب. وقد جاءت نسخة العام تحت شعار 30 عاما من المسيرة السياسية من أجل تشاد موحدة مع تنوعها العرقي. ولدى كلمته بمناسبة الاحتفال الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين باهيمي باداكي البير، رحب بالحشود المشاركة في الحدث البهيج والتي ملأت فناء المقر الرئيسي الذين قدموا من مختلف المناطق، حيث دعا الرئيس المناضلين إلى الوقوف صفا واحدا خلف حزبهم والعمل بروح التضامن والتماسك لتعزيز مسيرة التقدم للتنويح شهدت مناسبة الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاء بهذه المحطة التاريخية.
0: وإلى مدينة موسورو، في إطار جهود تعزيز السلم الأهلي ونشر ثقافة التسامح والتعايش، ترأس محافظ الدقنة بشير طاهر محمد الانطلاقة الرسمية لعمال الورشة التدريبية التي نظمتها المنظمة غير الحكومية لصالح 46 مشاركا. وتهدف الورشة إلى ترسيخ قيم السلام وبناء قدرات الفاعلين في مجال الوقاية من النزاعات وحلها سلميا. مراسلنا يوسف موسى محمد التفاصيل.
10: انطلقت رسميا نشاطات مشروع دعم التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة السلام حول الموارد الزراعية والرعوية بولاية حجر لميسة خلال ورشة تدريبية نظمتها المنظمة الغير حكومية الهاجدازر الجهة المنفذة للمشروع. وفي كلمته خلال الورشة أوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة الغير حكومية هاجدير إدريس عبد الكريم أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من معرفة كيفية إدارة الخلافات الزراعية والرعوية بالطرق السليمة. وقد أطلق رسميا نشاطات المشروع محافظ محافظة الدقنة العقيب بشير طاهر محمد ممثلا للمندوب العام للحكومة، حيث رحب بالمبادرة التي قام بها المشروع، كما طلب المحافظ من جميع المستفيدين من مشروع التماسك الاجتماعي والسلام أن يتطلعوا بدور في إنجاح هذا المشروع. والجدير بالذكر أن الورشة جمعت 46 مشاركا ومشاركة في تدريب يتعلق بفنون التشاور والوساطة في حل الخلافات. من مدينة مسكوري سموس محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وننهي نشرتنا بهذا الخبر الرياضي، فقد أطلق وزير الشباب والرياضة ناهر أبكر صباح اليوم أطلق مبادرة السبت الرياضي الذي تحمل شعار الرياضة للجميع. كان ذلك بملعب إدريس محمد أوي الرياضي بمشاركة واسعة من محبي الرياضة، من بينهم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين الذي وافانا بالمزيد.
11: قدوة رمزية، لكن في طياتها تحمل الكثير من المعطيات التي يسعى من خلالها القائمون على المشروع لتفعيل مشروع السبت الرياضي الذي يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الجماعية. البداية كانت بالتجمع بملعب إدريس محمد أوي الرياضي قبيل الشروع في رياضة المشي، قبل أن يتحول الجميع إلى التمارين الرياضية المختلفة التي شارك فيها العشرات من الحاضرين، والذين عبر البعض منهم عن الحدث.
12: شعب هنا جمعنا أكثر منهم مردانين، ما لا تلقوا إن يعني سكري، تانسيون، ديابيت، ويلاندو استرس عشان شنو ناس ما يمشوا يسوا رياضة. للا بوبيلاسيون هنا جمعنا حلي يمرقوا بالخطرة.
13: كان أنت تعمل رياضة ده صحتك ده بكل شيء. اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضة. عندنا كلمة واحدة دابتيد نورو سانتي بلا قروس فارماسي بلا أردناس.
11: وزير الشباب والرياضة ناير أبكر تحدث هو الآخر حول الفكرة وصولا إلى الأهداف المرجوة.
14: اليوم جمعنا يوم السبت بساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان بس كي شفت الشاديان كي مرقوا بكتر جو سوي سبور معنا ودائرين كي إنيشاتيف هكينا دا يقع أي في كارتي في أي ما كارتيانا نجمعنا ويقع وسي في أي ما فيلانا تشاد عشان سبور دا شغل مهم لسانتين كل اللي إنيتي هكينا للشاديان إنيشاتيف هكينا دا ما نخلو نسو كل ما سبت وشغل كله كي ساكت. أنت كان سخير كان نادم كبير كله تجي استاد ساكت تسير سبور هناك تمشي، وإن شاء الله سبور دا يدخل في كولتور هكينا في تشاد عشان سبور دا شغل مهم، مهم للبوليتيك هكينا، مهم للدبلوماسية هكينا، وإن شاء الله في إنيشاتيف هكينا الدوغاك دا نلقو تالان تالان كان يلقو أتليت كان يلقو فوتبالر كان يلقو باسكتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
11: داعيا للداعمين على المواصلة في دعم الشباب لمواصلة المشوار، علما أن اليوم هو الأول من نوعه للمبادرة، ولكنها فرصة لفتح الباب الواسع للمشاركة في الحدث أسبوعيا وبالتحديد كل يوم سبت، لتدخل المبادرة طريق التنفيذ الفوري عقب إعلان ميلادها اليوم.
0: مستمعينا في كل مكان، ساعتنا داخل استوديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الرابعة بعد العشرين. ختام نشرتنا تذكير بأبرز عناوينها. بعد وزاره الوفد الوزاري التي يقودها وزير الدوله وزير الماليه الطاهر حامد ينجيلي تحل بمدينه ام جارس لمتابعه واقع المشاريع التنمويه بالمنطقه. وزير الشباب والرياضة ناير أبو بكر يطلق من ملعب إدريس محمد أوي الرياضي مبادرة السبت الرياضي بمشاركة واسعة من محبي الرياضة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، في التنفيذ الفني المهندس تشوكبي جابرييل. نشرة عدها حسب الكريم محمد سيد أبا زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني، ما شاء الله على الستياسيون ميتريزي جانو اكيب من نوفو.

0: Biggie. Bounadouna no juru bootir, ni so investigation, ni prélevel khala, ou ni so test, tout ça. Kam Biggie, choléra, comme on jubu no doufi centra na traitement. Il bida ya khoufna mi asla, mashallah, al maîtrise ke indina lako.
1: Idir tsaytartu ala al wadi. Voilà. Docteur, choléra, hi wahda min al amrad, al tabtul al insan. Fa shnou al ijraat, al zoul yagdar yseya, achan yahmi nafsa min al marad.
0: الكوليرا ده زي ما قلت بالفرنسي ده وما مرض انا نقول شنو وصخ من الوصخ انساني كما تغسل يدينك تاكل انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بالم وصابه ده حاضر بس تقرب ده هم المزيره ثلاثه ده بس انت كان طبختهم ده شيء بيجيك ما في وسورتو خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوه ما الضبان وشنو يشيلوا بس يجيب علم صايب ما يمصوا ياكل ده كله خلي خلو منه حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه ده تنتنازل ياكل ما تغليه برضه ده البكتيري بكتر ده بس مزير ده هو سامبل الناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكين
1: دكتور انت كمندوب صحي لمدينه انجمينا شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون على انجمينا وعلى البروفينس
0: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف ومرض ساكت وبيجينا الا بالوسخ دونك اي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا المي صابون المي كان سيرتو اللي الناس قاعدين في طرفها اللي يكون شربوا المي انا البار ولا انا البير ممكن المي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد بالنسبه لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مشى ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بالمي وصابون كان مره داخل لداي نفس الشيء وبكان كان الناس لموا كثير كل ما ممكن نادي كولرا من قاعد لما ذات ما ادري بس من وين كان ده مرض الناس اللي يدروا كله بشيله في القدرة
1: العدوى تنتقل
0: سريع ذلك وصيحة عندي نقدم للشعب
1: دكتور المرض عن الكوليرا ده مواصفاته شو أعراضه مثلا بتظهر في المريض
0: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بودي لك بوركوا باسكو بصفي علم انا قلت لك
1: صح
0: شفتي ستي وانا علمي ده كان فاتر ولا بقي حسن العلاج له شنو المرضان بسبب اني بين الدكتور بملا زي روبين انا علمي ده
1: ايوه هو العلم بيدفق من جلد بهيني
0: وانتوا كنتوا تصبوا بس تصبوا لا تدقي ده علاج ما عنده علاج اخر سبيسيال دونك بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز نكون يموت
1: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من زول المرضان ولزول العافي
0: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لك هذا طوال نديك له كان لمستني ولا لمستك طوال المرض على الفيبريوس شيلي تمشي فوق بعدين إذنك ما غسلتي وديتي في خشوم كيسيتو تيلا مالالي كنت من الناس فقد منا هين ما في وإلهاج كل منا هين ما في لكن كما هي الأرج أجل الموت كل ما بين منا
1: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
0: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشيين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مع الأدات يسلوا يبردوا كل ينتم قام توسا توسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول برجع بخلو وشي آخر بسوق من ما يلوموا في الوفاة يشتوا شلو فاتيتم يشتوا لما دوك الأنكون ما أنكون وايد إن دليل المرضى كل شتى في لبنان.
1: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينا البكتيريا هي الكوليرا ده تبقى وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة.
0: زي ما قريتها في اللقيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه. أز كان فكرت لبنجمينا بكانا دوادين دول كان ما شكل لما نخيت سد. دما بكانو بار اكسلانس حتى الخضر الخضر الميزيري تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريو اللي بارتو
1: العدوى دي تنتقل مع الذباب بس ولا عندها حاجه اخرى تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
0: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من اكل تودي لاكل سين فيكل تشيله من اكل لاكل والالمي بار اكزومبل المي انا البار يشيله من بونغور يجيبه لدين شفتي زي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضى يجيب له حصل ما مرضاني تو يا بليزر فيك
1: وي
0: سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لا هو بس
1: وهي هسه جات الخريف ده كيف
0: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
1: دكتور ايه الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها عن باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل كثيره

0: يرضى علينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق الكوليرا لحد جاري مونغو علينا كل اللي اجاقنا دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا قال نريو ام باك دو بكره بدخل الله سواك ما دخل الجميل دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري قال نريو والنيفو سنترال كل راس لنا باشات الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن كنا من يوم اللي جينا بريمي كارد مرقنا خوامنا دباز ولا دكاجنا للمرضى تنق اي لابتان اكيب قايد من لابتان الكبير عطينا في فرش
1: مركز
0: الكبير في فرش مهين الى اي مستشفى ده عنده كاباستي يشيل جي بريميكا لدي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاعطى 10 كم لوكي داك نرسلو هناك توكا مكيكي اغان
1: باوتس دكتور الكوليرا ده تكرر فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرر كل الناس
0: اللي على الدقاق اي زول لما سال بريميكا تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان فيي ان انفان ان فام ان هوم لما سال فيبريون وديت على قاش ما يمسكك
1: هلا الادوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيد واي فور اكزامبل كربنا واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
0: بيان سور زول واحد في البيت كهرباء اخرين كل مس حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يا زول ما ممكن بس شاك ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
1: تمشي عقوم
0: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كان اللي من شغل كان جاب يقول التريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر اللي التريتي ما بيجينيس دول بصور في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي بكام وقت
1: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل الإيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يقصلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيسي لينا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
0: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم رضا يكون حامي دليل مرضى التبطلة المرضى زي ما أوريتها كما يسيلا داي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا الأبات كل خليه وصوب لإيالة الدقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسو نو لحد الإيال فوالا الإيال ذاتا كان دخل وربيت ده اللوم يخسر يدون بصابون
1: رسالتك الأخيرة للمواطنين مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
0: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بكتور سفره ما سفاسيل دي لفيته ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن باكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوا عن شارج كان آخر دابا نكون يكمبليكي وجايز عنكم الدكاترة ما يقدر يسوي شيء وزور ده يموت c'est pour dire en conclusion que au grave docteur mais à la facilement
1: aïe
0: sans santé
1: voilà
0: donc à cause d'asthme je veux te faire que la tiberge d'apte toxique le marat khali koun satin sabib kadif nad docteur
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقصلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كل نقصلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوق المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد

مستمعاتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو نبدأ برنامجنا. أنا اليوم مع أشياء في مدة 75 دقيقة تسمعوا كل البلاغات عن اليوم أشياء، وتسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، وتسمعوا انتعاياتكم، تسمعوا أغاني مختلفة لمدة 75 دقيقة. يختمكم في مكانة الفن تشوك بهن جابرييل، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أول أغنية من مكانة الفن، وبعد كمان ندخلوا في كل موضوع. أنا بلاحظكم هنا اليوم مع عشي متابعة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:07. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد تليبي إيسا محمد عند نقع في كارتي أنقبو سكسيون 4 إلو 136 لو 5 يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيا. السيد الكواس موسى آدم موسى بلام جدة هارون جدة موسى آدم إدريس الجوني جبريل أبو حواء جدة سعيد أبكر أحمد جرجي حسيني آدم محمد حامد إما حامد إلي جوجة آدم صالح اللوان إبراهيم أجد مهدي الشيخ أجد عبد الله أمبرما الهاجة آدم دنا وكيل عبد الرحمن الشيخ نجوان أبكر بلام جدة آدم بلام مهمت بلام آدم النور بلام عبد الخادر مصطفى بلام بشي جيمي بلام هارون عمر بلام إما نكاس بلام باداغري بلاما خرسة آدم بلاما حسنة محمد بلاما محمد جدة بلاما الحاجة قنبو بلاما محمد زغلو بلاما محمد شرتي بلاما أنكالي جيمي بلاما محمد قندي بلاما محمد أحمد الإمام الحاجة آدم بلاما بشارة عبد الله بلاما حامد جرما بلاما محمد مهمت إلي هارون موسى بلاما هارون موسى بلاما قنبو دنا بلاما أبكر قنبو الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر أبا بلاما جبرين نصر بلاما محمد إما بلاما سعيد الجورو بلاما شين جبرين بلاما مختار جيمي بلاما محمد ولد اللي بلاما عبد الرحمن هارون بلاما دورما بلاما آدم ميكايلا بلاما محمد سعيد بلاما عمر أبكر بلاما جد بشارة بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما أبكر حسنة بلاما جبرين أبو خريس بلاما رينين قبطو بلاما محمد جيلي بلاما محمد أحمد بلاما عمر ميكايلا بلاما آدم جلوي بلاما أطية هارون بلاما محمد أمسينيتي بلاما نايم دورو بلاما آدم الحاج بلاما حسنة فوس بلاما حسيني جدة بلاما اللوان بلاما أجد عمر بلاما هارون آدم بلاما الشيخ كونغولي بلاما سيدية بلاما جدة بشارة بلاما بورو بلاما محمد آدم بلاما أنجبيرونا بلاما رمات أمبدي بلاما هارونا كرشي بلاما جبرين جدة آدم فينغر قموتو الدلقي إما أخي الشيخ عبد الرحمن الشيخ الشرك نكور الدلقي محمد أحمد بشارة الحاج يوسف أخي توم إدريسا أمبيني الحاج موسى المارن الشيخ عمر قاجري الدليجي موسى أشنو الدليجي رمات عبد الله خالة طاهر الإمام جبرين أمباري لمن هزني بلغوا لي كل الأهل برا وداخل بوفاتنا أخوم وليتم ساكن الكواز الإدفاف اليوم يوم السبت والصدقة تبقى عن باكر يوم الأحد في هلي التأشيقيك أنا بلاما موسى هارون في كانتون كدادة المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نواصل من مكانة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:16. إليكم نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا الهاج جمال شعيب أبكي. متابعة سيدة مساء الخير.
1: مساء النور هدي حسن يا عبد المامتة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاب أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار المسائية ونبدأ كالعدد بالعناوين. البئس انت الوفد الوزاري الفراسة الوزير الدولة وزيرا المالية والميزانية طاهر حامد بنجرين كان وسط في مدينة أنجرس عشان تتابي وتشيف المشاريع انت التنمية القايدين بسوا في المنطقة. الوزير الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت في الاستاد إدريس محمد أوية عن العاصمة الجميلة. المبادرة هي يوم السبت من الرياضة بمشاركة كبيرة عن الناس اللي بيحبوا الرياضة. وفي نشرة الأخبار من الجواجر برا. الوفد الوزاري الفراسة الوزير عن الدولة وزير هذا المالية والميزانية طاير حامد جلينغ وصل في مدينة أمجرس أسما هنا يقليمنا إنتي صباح وهناك كمان في إطار جولة انت لا يشيف كثير من الأقاليم في صفحة البلد اللي كانت تضررت السنة من الألمي عن الخريف اللي بيجي بالحين يا شوية. ووقت ما وصل كمان الوفد الفراس الوزير كان سوا ملمة مع القوى الحية في الإقليم عشان يسمع لمطالبهم وبعد ذلك من زار المشاريع وشاف الخدمة كيف يا ماشي فوق عباس بكر مصطفى ويا كان جاب لنا الخبر من أمجرس. وقبل ما يوصل لمدينة أمجرس الوفد الوزاري الفراس الوزير للدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد كنجرين كان زار كثير من المشاريع الحية القادة في حالة التنفيذ في مدينة أبشي وأيضا السمي من السكان متطلباتهم وخاصة كمان في وقت الخريف بيجي بالحين صعب في الأقاليم الصبحانية على بلدنا تشاد. الوفد أيضا كمان شار لو وقته ومشى زار مشروع أنا زيادة عن الألمان السمي عن الشراب اللي بنادوه بتاعها دو وشاف الخدمات كيف يا ماشية الهدف هذا المشروع ده كمان عشان يزيد الألم السمح عن الشراب لمدينة أبشي والمناطق القريبة من المشروع. الخبر كمان جاب لنا اسمة آدم يحيى من مدينة أبشي. المندوب الأمن الحكومة في جمن إقليم لما يوكي بصباق وكوني سيدمي كان راس في مقر عن الجوفرنرا في مدينة بونغور ملما عشان يشوفوا فوق الحالة ينتظرها على السنة 2026-2027 وأيضا يقفوا يشوفوا الإنتاج على الموسم الزراعي على السنة ذاك كيف يا ماشي وشنو الحمولات القارينة واجهنا المزارعين في منطقة على ما يوكبي صبا بصفة أما للأسف الاجتماع كان الألمين الخريف كان بدأ كويس في ما يوكبي صبا لكن ورا كمان انقطع وقعد بالزبزب بجي يوم وبقي في أسبوع أو أسبوعين وهذا كله كمان جاب خوف بالنسبة للمزارعين وطمع بينشاف بالنسبة للتجار الكان زادوا الثمن المأكولات. عبد العزيز أحمد يعقوب هو كان جاب لنا الخبر من مدينة بونغور أسما هنا إقليمنا مايوكي بالصباح. نتابع لكم دائما مشط الأخبار من راديو تشاد المندوب العام عن الحكومة في جمن إقليم عن البحيرة إقليم عن لاك الجنرال صالح أكار تجاني قام بزيارة ميدانية لمشروع بناء عن إنفرسيتي عن بحيرة تشاد قاعد حاليا في حالة بناء وشاف الخدمة كي وصلت لوين كم في المية وفضل شنو الممكن كمان يكملوا عشان المشروع ده يكون مشروع حي وينفذ في الوقت المحدد ليا. مصطفى دونغوس أحمد ده مراسلنا في مدينة بول ويا كان جاب لنا الخبر. الأمينة انت الدولة في وزارة انت الصحة العامة والوقاية بين جي جي كندي فرانسين كان انت اليوم فجر البداية انت الحملة انا رشينا الدواء في البيوت وخارج البيوت بالحاجات اللي بتقتل الحشرات والجهاد ضد المرض انا الباليدور انا سنة 2026. على مناسبة انت البداية كان بقت في بريمير رانسوماها العاصمة انجمينا بحضور المندوب العام انت الحكومة في جم بلدية انجمينا امينة كواجينا ومنسقا البرنامج الوطني الجديد للبالي والاميرات عن الارندوسوميات والمناديب عن الكارتي والشيفتكاري ومازومين اخرين كتار حجي هو حبيب عمر والتفاصيل
0: عشان يكافه للبالي والوقاية منا في دا نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بواسطة عن برنامج الوطني البكافه في البالي نظموا حملة وطنية هنت التوئية ودلي عشان يوقوا المواطنين في رشين البيوت داخل وبرا بالبيا بيا والهدف من الحملة دي عشان يوقفوا مرض عن البالي البيقى كتير ومنتشر يخط لي حد ويقتل الأنباء أوضة البقت كثيرة وبتعازي المجتمع وهبس البتنقل المرض ودا ما ببقى إلا كان البيوت والكانفويات الرشت بالبيا بيا وكلي المواطنين كمان لازم يشيلوا القرارات البتحمي والبتودر البالي ينفض البيوت أديل ويرش البيوت والحملة دي جات من خلال الجهود القاعدة تبذلها الحكومة لتخط حد للمرض حن البالي المنتشر في كلمته بالمناسبة المنسق عن البرنامج الوطني البكافه في البالي الدكتور محمد صالح إسحاق ديار هج في أهمية عن الحملة وقال
2: استراتيجية المينيستر أنا سنتيجي ديميني ده واحد بس بقدر بكافه للملاريا ده ما في سو توزيع أنا الناموسيات والأدوية اللي أنتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاعد نبدو أتونك وجود حقنا ده كله كلم منا وكده نقدر نكافه ضد الملاريا ألف وربعمائة وخمسين فولونتير على القراروش بوجو في البيوت بمشو بيت لبيت بسود رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبحمل الناس من الوردين عشان ده الناس اللي بوجوكم دول ده استقبلوهم خلوهم يسول بالأمرية على الرش
0: كم من جانب المندوب الأمة هنت الحكومة القاعدة في ميري هنا أنجمينا أمينة كوجينا قالت المبادرة دي خطوة مهمة في قوين جهود هنا الوقاية من المرض هنا البالي وتحمي صحة هنت المواطنين أمينة كوجينا قالت استعداد هن المسائل هن البلدية دا بساعد بلشك في نجاح هن الحملة الوطنية ودلي عشان نحافظوا للصحة وسلامة هنت السكان وقت ما فتحت الخدمات هنت الحملة الوطنية أمينة الدولة هن وزارة الصحة العامة باي دي جي دي كانجي فرانسي كلمت في الجهود القاعدين بالأبوها المشاركين في مكافحة هنت البالي وطلبت من المواطنين خليه يتعاونوا مع الفرق اللي بتقوم بالخدمة هنت الرشين على البعوضة وداء اللي بيساهم في حماية هنت الأسر وبخط حد من انتشار الأمراض ونقو الصحة العديلة في البلد نذكركم بكونه الحملة الوطنية هي الرشين البعوضة داخل وبر البيوت وحتى في الكانفويات وأماكن هن الوساخة دي بتكافه في وقفين مرض هن البالي دا في النسقة هن 2026 وبتشمل كل الأرندسما هن الأصل
1: ريبورتاج صوتا ومدد فوق الزميلة حجي حوا حبيب عمر. في مجالنا الصحة أيضا الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة انت الانسيف كان نظموا ملمة مع الصحفيين الهدف كمان عشان يتبادلوا الآراء والأفكار في ما يخص الأسبوع الإفريقي هن الفاكسيناسيون ضد الأمراض نسخة سنة 2026 الملمة كان بقت في لب الوزارة انت الصحة العامة هنا في العاصمة الجميلة. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
3: الملمة دي بقت في المناسبة اللي بتصادف الذكرى حن الأسبوع الإفريقي للفاكسيناسيون الدورة هن 2026 اللي بيسوى في الفترة ما بين 14 ل 25 سبتمبر من شهرنا الحالي. العنوان اللي اختاروا تطعيم لأي طفل لأشان المستقبل الصحي العدل. شال الكلام بالمناسبة المسؤول عن التخطيط والاتصال في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي وكلم بأهمية التطعيم اللي بيساعد في الوقاية من الأمراض البكروب الأطفال وأيضا الاستراتيجية من التباعد منها، وقال بكونه الوسائل هنت الإعلام دي قيدة تلعب دور مهم بالزيادة ودا في المجال حنا توعية المواطنين وبأهمية التطعيم. الدكتور إدمان زاد في كلامه وقال بكونه الوزارة هنت الصحة العامة والوقاية خط استراتيجية مدروسة ودا في الفترة حنا الأسبوع الإفريقي للتطعيم البشمل كل الأطفال الأمور امتحت من 5 سنوات والأوين القلبانات خصوصا في المناطق الفوقة تطئم شوية وأيضا المناطق القريبة من المدن الكبار. وفي نهاية الملمة المشاركين قدموا أسئلة وتوضيحات كلها كي تخص الكيفية هن محاربة الأمراض البتعادي الأطفال والأوين الحوامل إضافة للجهود البتقوم بها الحكومة وشركاء ودا حول تحسين القطاع عن الصحة في تشاد.
1: محمد أحمد عبد الكريم سولين الريبورتاج. الرئيس الكرارو شانتشات خالة أحمد سنوسي كان قدم نقطة صحفية اليوم فجر بمناسبة هن اليوم العالمي هن الإسعافات الأولية الفزع الأولاني كان نادم وقاوز هو حادث ده نقدمه لي ده اللي بايدو أي ما يوم 12 من سبتمبر من كل ما سنة. خلينا نسمعه لخالة أحمد سنوسي.
4: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل الأمال كذلك، كل مهل يحتاج لناس يدربون بالنسبة للإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ده أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معنا وكل المطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت أننا لازم نتفل اليوم ده، وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم شان يقوفوا معنا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
1: قال أحمد السنوسي الرئيس الوطني الصليب الأحمر هنا تشات كراروش هنا تشات سميتو في ميكروفون هنا راديو تشات. الخدمات الدورة انت التدريب اللي كان نظمها مشروع هنا المساواة أم بين الجنسين أم بين المرأة والراجل بخصوص جددان هنا القضايا اللي هنت النو في إدارة هنت الدرايب مناسبة دي كان كملت وده بحضور المدير المكلف بالإعلام في إدارة العامة للترايب وكذلك المسؤول عن المشروع ومعزومين آخرين كتار. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
3: خلال 4 أيام من الدورة التدريبية المشاركين لقوا معلومات تخص جددان القضاء عن النوع في إدارهم الضرائب إضافة لرفعان كفاءات العمال حن الضرائب لأشان يقدروا يخدموا بمهارة فيما يخص تكافل حن النوع في داخل الخدمة. الدورة التدريبية البيقدي رأسوها عدد من الخبراء لأشان يدربوا المشاركين ويرفعوا من مستوياتهم ومهاراتهم وحول جددان قضاء النوع في داخل إدارة الضرائب ودا لأشان يساهموا بطريقة أفضل في محاربة عدم المساواة في الخدمة. في كلمتها بالمناسبة المسؤولة في المشروع حنا تدريب البخص جددان قضاء النوع في إدارة الضرائب هو أنجاي قالت بكونه الدورة التدريبية البقدي أنتت الفرصة للمشاركين عشان يفهموا أهمية الإدماج حن النوع الاجتماعي في الجانب حن الضرائب وفي المرحلة الجاية يسووا في طبقان المفاهيم بطريقة علمية في داخل البيئة الضريبية وده لعشان يخدم في حققان العدالة والإنصاف في النظام حن الضريبة أي في النظام حن التاكس. في وقت ختامي حنا أعمال الدورة شال الكلام المدير المكلف بالإعلام في الإدارة العامة هنت الضرائب نوميسو إدوار روفاني قال بكونه الدورة التدريبية الكاملة دي تساعد في إدخال الإصلاحات اللي بتخص الدخل وأيضا رقمنة الإجراءات وأيضا في جوان العلاقة هنت العمل أم بين الإدارة هنت الضرائب والمكلفين بالضرائب وأكد بكونه الدورة البجدية هي بمثابة خطوة مهمة في جوان الكفاءات وطوران العمل، إضافة لإدماج الجانب هنا النوع الاجتماعي ودا في مختلف المراحل هنا الخدمة الضريبية. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية للمشاركين والخبراء والفنيين.
1: الساعة 7:30 دقيقة داخل الاستديو من راديو تشاد، نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشاد. في أخبار انت السياسة، الحزب البنادو التجمع الوطني للديمقراطيين التشادين الديك الأبيض كان احتفل بالذكرى 30 مما أسسوا للحزب، ورأس المناسبة كمان الرئيس الوطني عن الحزب بايمي باداكي البير ده في مقرن الحزب القاعد في كارتيه حبينا في سبتمبر اندوسما هذا العاصمة الجميلة، بحضورنا كثير من المناضلين والمناضلات عن الحزب وكذلك الممثلين الأحزاب السياسية المتحالفة والصديقة مع الحزب عن الديك الأبيض. الفرصة كانت لقد للرئيس الوطني عشان يشكر كل المناضلين والمناضلات بالإنجازات اللي كان حققوه في 30 سنة في بلد نجات، وهذا بالرغم من الحنبولات جاي وجاي، وأيضا تكلم بمستقبل عن الحزب والشيء اللي كان بيسويه من هنا اللي قدام من أجل تقدم عن تشاد. في إطار الجهود اللي قاب بيسواه في تقوّن العافية والسلم والتعايش السمح بين المواطنين، وكذلك نشر عن ثقافة المسامحة والتعايش السلمي والمقود سواء بين الجماعات، البريفيان الدكنة بشير طاهر محمد كان رأس البداية الرسمية عن الخدمات على الوشنة التدريب اللي كان نظمتها المنظمة غير حكومية لفايده عن 46 مشارك، والهدف من الورشة كمان عشان الناس دول ده يعلمهم القيمة هنت العافية وكذلك كيف يقدروا يوقوا الناس فيما يخص التسامح والمقود سوا والتعايش والوقاية من الخلافات. كان بجد يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة مساكوري هو كان جاب لنا الخبر. آخر خبر أخبارنا الرياضة، كان أنت اليوم فجر الوزير الشباب والرياضة نايل ربكر مبادرة هنا يوم أنا السبت الرياضة ده، يعني السبت ده أي ما يوم نادم يمرق ويقدر يسير رياضة ساكت بدون قروج، وده في الأستاد إدريس محمد أويا بمشاركة هنا كثير من الرياضيين. خلينا اسمه للوزير نايل ربكر.
5: اليوم جمعنا يوم السبت بساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. انا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت تشاديان كي مرقوا بكتر جو سوي سبور معنا، ودايرين كي انيشاتيف هكينا دا يقى اي في كارتي في اي ما كارتي انا انجمنا، ويقى اوسي في اي ما فيل انا تشاد عشان سبور دا شغل.

0: كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسي اسبور هناك تمشي وان شاء الله اسبور ده يدخل في كولتور حقنا في تشاد عشان اسبور ده شغل مهم مهم لي بوليتيك حقنا مهم لي دبلوماسي حقنا وان شاء الله في انيشيتيف حقنا الدوغ ده نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالر كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
1: الله وزير للشباب والرياضة ناير بكر سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلي الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. قبل التوبية الساعة 7 تقريبا 36 دقيقة داخل السجو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دينا شر الأخبار أنا اليوم أشي والناس الفاتهم كمان يذكرون بالعناوين. البيس انت الوفد الوزاري الفراسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية الطاهر حامد تنجرين كان وصلت في مدينة أمجرس عشان تتابع وتشيف المشاريع انت التنمية الممولة في المنطقة. الوزير للشباب والرياضة نايرة بكر انت البداية في الاستاد إدريس محمد أوية هني في العاصمة الجميلة مبادرة هني يوم الصريت الرياضي بمشاركة هنا كثير من الرياضيين. شكرا لكم متلقين تابونا حاليا من أمجرس بشي بونغور بول ومساكوري ومن أي مكان بواسطة على راديو تشاد دي نشط الأخبار كان جازو أسر التحرير محمد أحمد عبد الكريم محاجر في إخراج أنا حجي هوا حبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ وبكي أرقدو أوكي لبيعرف.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا عن النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لنا الهاي جمال شيبة بكي داخل استديو عندنا الساعة 7:40، نواصل بباقي بلاغاتنا. السيد خالة إدريسة بلامة حسنة بيري بلامة أبدو عبد الرحمن اللمير سالي عبد العزيز دمان بركة خالة رمات بركة بلامة إما إدريس كلهم قاعدين في بط الفيل لما الهزن يبلغوا وفاتنا أقوم وليتهم موسى إدريس المعروف بولتوما ولا صرخة كمان تبقى مباكر يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في المنتل أنا القومين هنا بط الفيل. البلاغ موجه لكل العائلة هنا الداخل وبره. نكرر البلاغ. قال إدريسة بلامة حسنة بيري بلامة أبدو عبد الرحمن اللمير سالي عبد العزيز دمان بركة خالة رماتة بركة بلامة إما إدريس كلهم قاعدين في بط الفيل لما الهزن يبلغوا وفاتنا أخوهم وليتهم موسى إدريس المعروف بولتوما. الصدقة كمان تكون أمباكر يوم الأحد في منتال ده في الكومين هنا بط الفيل. والبلاغ موجه لكل العائلة هنا الداخل وبره. السيد مختار هارون الشريف هارون بلامة الشيخ كونغولي مجربة الحاج هسيني كونغولي آدم موسى عمر كونغولي عبد الله قنبوه دلقي كواس الغوني عبد الله كومبا جو آدم كونغولي دوكو كونغولي الدنؤو حسنة بلامة أبكر هارون حسنة ولا زريقة أبكر أحمد موسى خالد وكيل عبد الله جدة جبرين بلامة عبد الله جدة قنبو جبرين آدم بلامة حسيني حسنة بلامة أثمان أحمد بلامة محمد جبرين جبرين آدم محمد أبا محمد قربة إما قربة محمد أنجا خلوص الشيخ جدة دوغال لفكي عمر عبد الباقي بلامة آدم محمد بلامة حسيني حسنة بلامة طاهر محمد بلامة محمد ليبيان بلامة قربة محمد بلامة حامد عبد الرحمن بلامة جدة محمد الشيخ محمد المصري الشيخ هارون جبرين بلامة الجد عمر بلامة هارون آدم بلامة النور محمد بلامة عبد الرحمن جبرين بلامة عثمان هارون بلامة أخونا جبرين بلامة عمر رقبة الكولونيل أبا أخونا حسنة صغير الشيخ عثمان الفاروق بلامة اللوان جدة بلامة عبد الرحمن جرمة بلامة غالب جدة بلامة آدم النور بلامة مهمد إمر بلامة بشي جيمي بلامة الهاتف قنبو بلامة جدة آدم بلامة محمد كنداو بلامة والإيسا الشيخ موسى إيسا الشيخ عمر أبو شنب بلامة إيسا بشارة بلامة هارون موسى بلامة عبد الرحمن هارون بلامة محمد قندي بلامة عمر سيد بلامة سيدية بلامة محمد دنا بلامة أنكل جيمي بلامة أبا أبكا أخونا أبكا هارونا بلامة محمد تور بلامة أخي الزين بلامة بورو توم بلامة محمد آدم بلامة سالي رمات الدليجيتي جاني إيلي الشيخ البشر بقاري الدليجي الهاجة آدم الدليجي بول أكا الدليجي جدة عمر الدليجي إيسا أبكر الكونسي موسى كشلا الهاجة قرقا محمد الدليجي موسى أبكر الشيخ هارونا سبحي الدليجي هسيني ميكايلا الشيخ عمر جبرين بلامة جدة أخي بلامة قدو جبرين الدليجي إدريسة عبد الله الدليجي إدريسة إما الدليجي إما الجد الشيخ عبد الرحمن حسنة الدليجي أبكر جدة بلامة خاسم آدم آدم إما طاهر توم عبد الله أبكر حسنة أبكر الدليجي إبراهيم أبكر الشيخ هسيني هارون الشيخ محمد أجار الزين بلامة سيد شروم بلامة عبد الله يبوجة بلامة السكر الدكير الكوميسير خاسم ما شايبوه لمنهزني بلخوا لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاتنا أمي مكلتوم الطاهر المعروفة بأمام أمام سكات أمام سكات اللي توفت يوم الجمعة والصدقة كمان تكون أم باكر في هلتة اليمن هنا بلامة الشيخ كونغولي نكرر البلاغ
مختار هارون الشريف هارون إبلام الشيخ كونغولي قربة الهاج حسيني كونغولي آدم وموسى عمر كونغولي عبد الله كومبو ديليجي كواس الجوني عبد الله كومبا جو آدم كونغولي دوغو كونغولي الدنؤو حسنة إبلام أبكر هارون حسنة ولا زريغا أبكر أحمد موسى غالي التوكيل عبد الله جدة جبرين إبلام عبد الله جدة كومبو جبرين آدم إبلام حسيني حسنة إبلام أثمان أحمد إبلام محمد جبرين جبرين آدم محمد أبا محمد قربة إما قربة محمد أنجا خلوص الشيخ جدة دوغالا فكي أمر عبد الباقي بلام آدم محمد بلام حسيني حسن بلام طاهر محمد بلام محمد ليبيان بلام قربة محمد بلام حامد عبد الرحمن بلام جدة محمد الشيخ محمد المصري الشيخ هارون جبرين بلام الجد أمر بلام هارون آدم بلام النور محمد بلام عبد الرحمن جبرين بلام عثمان هارون بلام أخونا جبرين بلام أمر رقبة قلنا لأبا أخونا حسن الصغير الشيخ عثمان الفاروق بلاما اللوان جدة بلاما عبد الرحمن جرما بلاما غالب جدة بلاما آدم النور بلاما مهيم الإمار بلاما بشي جيمين بلاما الهاتش قنبو الهاتش بلاما جدة آدم بلاما محمد كندا ومحمد والإيسى الشيخ موسى إيسى الشيخ عمر أبو شنب بلاما إيسى بشارة بلاما هارون موسى بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد قندي بلاما عمر سعيد بلاما سيدية بلاما محمد دنا بلاما أنكل جيمي بلاما أبكا هارون بلاما محمد طور بلاما أخي الزين بلاما بورو توم بلاما محمد آدم بلاما سالي رماد الدليجيت جاني إيلي الشيخ البشر بغاري الدليجيت ديليجي الهاجة آدم ديليجي بول أكا ديليجي جدة عمر ديليجي إيسا أبكر الكونسي موسى كشلا الهاجة قرقا محمد ديليجي موسى أبكر الشيخ هارونا سبهي ديليجي حسيني ميكايل الشيخ عمر جبرين بلام جدة أخي بلام قدو جبرين ديليجي إدريسا عبد الله ديليجي إدريسا إما ديليجي إما أجيد الشيخ عبد الرحمن حسنا ديليجي أبكر جدة بلام خاسم آدم آدم إما طاهر توم عبد الله أبكر حسنا أبكر ديليجي إبراهيم أبكر الشيخ حسيني هارون الشيخ محمد أجار الزين بلاما سعيد تشروما بلاما عبد الله يبوجا بلاما سكر الدكير الكوميسير خاسم شايبو لما الهزني بلوخو لي كل الأهن برا وداخل بوفاتنا أمي مكلتوم الطاهر المعروفة بأمم سكات اللي توفت يوم الجمعة والصرخة تبقى أم باكر يوم الأهد في هلية يمن هنا بلاما الشيخ كونغولي المرحومة الله يعفاه ويرحمه بالجنة عبد الغادر أجيت آدم أجيت إدريسا أجيت بلام حسن آدم محمد قرقر آدم حسن هارون حسن الهاجة عمر بلام صالح هارون بلام توم جرما بلام أحمد علي بلام عمر رمضان بلام أبا كوشا محمد بلام محمد بشارة بلام بشارة الكبلام أبكر هارون أخي الدليجي الهاجة دنا آدم ميسا الدليجي إما أخي بلام قجة للا الشيخ محمد يارو الشيخ علي عبد الرحمن بلام نجوان دودو الشيخ جبرين آدم أحمد رحمة ديليجي محمد إيسا الشيخ محمد أبكر آيلة عمر تشكتا بلاما الهاجة دناء طاهر رمضان عمر قرقر بلاما إبراهيم بشير بلاما عبد الرحمن أبو قاسي الهاجة حامد آدم بلاما ميكايلا إبراهيم بلاما النور تيربيل بلاما محمد قجا بلاما قنبو جبرين بلاما قنبو آدم محمد رمات الشيخ أخي أبو قاسي الشيخ شركة نكور بلاما عبد الخادر أمبدي الهاجة هارون عبد الخادر الشيخ النجوان أبكر الشيخ خالة بشارة الشيخ عبد الرحمن بشارة عبد القادر سالي بلام رماد محمد بلام أفن بلاما بركة الشيخ الهاجة بشارة الجيت بلاما هامل تجرما آدم قجة بلاما جدة شدرة أمر ولا درت أحمد محمد بلاما أحمد توم لما الهزني بلغ لي كل الأهن برا وداخل بوفاتنا بنيتي مؤخوتهم آشي ميسا اللي توفت أمس الشيء والصرخة كمان تكون عن باكر يوم الآت فيه اللي تفلقى النقا نكرر عبد الخادر الجيت آدم الجيت إدريس الجيت بلاما حسن آدم محمد قرقر آدم حسن هارون حسن الهاجة عمر بلاما صالح هارون بلاما توم جرما بلاما أحمد علي بلاما عمر رمضان بلاما أبا كوشة محمد بلاما محمد بشارة بلاما بشارة ألكا بلاما أبكر هارون أخي الدليجي الهاجة دنا آدم ميسا الدليجي إما أخي بلاما قجة للا الشيخ محمد يارو الشيخ علي عبد الرحمن بلاما نجوان دودو الشيخ جبرين آدم أحمد رحمة الدليجي محمد إيسا الشيخ محمد أبكر
عائلة عمر تكتا بلا مع الهاج دنا طاهر رمضان وعمر قرقر بلا مع إبراهيم بشير بلا مع عبد الرحمن أبو قاسي الهاج هامي محمد بلا مع ميكائيل إبراهيم بلا مع النور تربيل بلا مع محمد أقجا بلا مع قنبو جبرين بلا مع قنبو آدم محمد رماد الشيخ أخي أبو قاسي الشيخ شرق نكور بلا مع عبد الخادر أمبدي الهاج هارون عبد الخادر الشيخ نجوان عبد بكر الشيخ خالة بشارة الشيخ عبد الرحمن بشارة عبد الخادر سالي بلا مرامات محمد بلا ما بركة الشيخ الحاج بشارة الجيت بلا ما حامي تجرمة آدم وقجة بلا ما جد شدرة عمر والدرت أحمد محمد بلا ما أحمد توم لي من هزني بلخو لي كل لها نبر وداخل بوفاة بنيتي وأخوتي مآسي ميسا اللي توفت أمس أشياء والصرخة كمان تكون يوم الآت في هيلة فلقة النقاء المرحومة الله يعفى ويرحمها بالجنة. الأولاد هنا مويا مكوكي باسو إدريس كيلي باسو نابيا كوكي تمبايا مندو تالا كولي مانيو نغوريكي سايا غندا بيكي مكوكي وهاو مكانجي بيبالو خبيموت أنا موي مكوكي اللامات يوم الجمعة في اللبتانة ننجمينا البلاغ دا موجه لكل الآيلة هننجمينا السار ركيابي وقيماسا ولا مكان هنا الركيمة في بيتنا الدفن في كارتيه بينا ما بعيد من الإجليس بارول ديفي ولا داتنا الانترما كمان بكون لندي لكتر سبتمبر في سيمتير هنا التكرة الساعة 7:51 دي بلاختنا هنا اليوم عشية المراهيم الله يعافاهم ويرحمهم بالجنة والأهل اللي وليم الصبر باقي لنا بس 7 دقيقة في مدة هنا 7 دقيقة نستمتع بأخانينا وبعد ذلك كمان نختم البرنامج ونذكر المستمعين في مكانة الفان تشوبي جابريال هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف جميحة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، ما خلاص الوقت تم، أنا نختم البرنامج ونخلي البكالي زملان يواصل بيكلام فرنسي لمدة 75 دقيقة. خدماكم في مكنة الفان تشك بكابريال وفي طاولة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسن يا آدم مام. نصبوا على خير ألي ألف خير. متابعة سعيدة بباقي برامج هنا الإذاعة الوطنية جمهورية تشك.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. وصل الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنقليني إلى مدينة مجرس حاضرة ولاية إنادي الشرقية، وذلك في إطار جولته التفقدية لعدد من الولايات المتضررة وأكثر عرضة لأزمات قلة هطول الأمطار هذا الموسم. عباس بكر مصطفى.
2: شرع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد بمعيته 4 وزراء زيارتهم في المرافق والمشاريع المنفذة من المنظمة الدولية للهجرة. وقد ناقش الوزير طاهر حامد مع المستفيدين من مخزن البذور ومعرفة إشكالياتهم التي تمحورت في جفاف هذا العام لقلة هطول الأمطار. وهذا المشروع ضمن المرافق التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة عبر مشروع ريزي تشاد وبتمويل من البنك العالمي. كما زار الوفد الزائر السلخانة إلى جانب مقر تربية الدواجن، ويستفسر الوزير من المكلفين ويكشف عن انطباعات واحتياجات السكان. كما وصل وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إلى محطة تطعيم المواشي. كل هذه المشاريع الاجتماعية نفذتها المنظمة الدولية للهجرة ليصل الوفد إلى مركز إداري بردواني، خاصة في المستنقع الذي ترده المواشي. ويسأل الوزير أصحاب المواشي بشكل مباشر.
3: بيدين بيدوا وين؟
2: عقب ذلك شرح وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وشركائها في تسريع العمل.
4: بصورة صورة كده أكون بقدم وما بارتنر هنا بسويستاشون باستورال كبار في أي ديبارتمان، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير كابوجو وشونا المذكي كيف حصل ده ناس قبطابو دوم هنا بسويستاشون باستورال شاتو القايدة كله بكملوا أجلك ونخدم دويسو ميكرو براش كبير لألمي كان جدا ما بيمشي مش الأول ده. أول ده باراج دوره تو قاعدين سيد فنداج ده ما قاعد بيكافي. في أمجرس داخل كله. تو باراج داخل في وادي هنا أمجرس ده. لأن ده بيجيف وبيشارجي النفط. في أي دبارتما بسوا استاشون. وفي استاشون باستورال وايد ده بسوا جيش برشيم. 400 هكتار وموز. FAO ما بنك مونديال وما مينستر الفاش بخدمه بسوا لأي وقت ده برشيم ده قاعد. وقت كان خريف. جيش فيه بخزنه. كان وقت جيش ما فيه ومرقوا بانتو للي شاب ده نرجل البروبلم. وكلام أنا ألمي أنا مجرد المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوقها الإيتوت أنا تقابل تدرسون بوضع من الأكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة أنا. من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لين نحلوا المشاكل هنا مجرد داخل وهلال في الدريك تريك ده كي ألمي ده بيجي من التارية جزكا متقيني باوة مجرد وبكان القريب جريدة كله.
2: كما أكد الشركاء المانحون عن وقوفهم وجاهزيتهم بجانب أنشطة الحكومة التشادية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل تفاديا لوقوع أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من شح الأمطار. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وقبيل وصولي إلى مدينة أمجرس، فقد عقد الوفد الوزاري أو تفقد عدد من المشاريع ذات الصلة بالمياه والأنشطة الزراعية بولاية أبشع.
5: في ظل شح الأمطار هذا العام تكثف المنظمات جهودها للاستعداد للأزمات المحتملة، وقد أسهمت منظمة ساداب في استصلاح واستقلال 1381 هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع التحول الريفي الشامل الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 9293 شخصا من الرجال والنساء موزعين على 4 قرى. وهدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم مستوى تقدم المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تنفيذ المنشآت والتجهيزات، إلى جانب التأكد من مدى تبني السكان المحليين للتقنيات الزراعية المرتبطة بمفهوم الأعمال الزراعية. وأوضح مدير مشروع منظمة ساداب شيلنياي باتالي أن هذه المواقع الزراعية ليست مجرد مساحات للإنتاج، بل تمثل شبكة أمان اقتصادية ووسيلة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للاجئين والمجتمعات المضيفة العمل الزراعي المشترك وتبادل الخبرات والمهارات والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة. وخلال زيارة أوضح المنتجون الزراعيون الذين تشكل النساء قالبيتهم أن المشروع يمثل بالنسبة لهم طوق نجاة اقتصادي حقيقي، غير أنهم اغتنموا المناسبة للمطالبة بمزيد من الدعم في مجال معدات الري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في مواجهة التقلبات والظروف المناخية. وفي ختام الزيارة أشادت المندوبة الولائية المكلفة بزراعة في وداي سعدية خميس بالأثر الميداني الذي حققته منظمة ساداب، كما ثمنت التزام المجتمعات المحلية ومشاركتها في إنجاح المبادرة. وأكدت المندوبة دعم السلطات لهذه الجهود بهدف جعل هذه المبادرة نموذجا للأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في ولاية وداي. ومن خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية ومستدامة، تعمل منظمة ساداب على ترسيخ المكتسبات وضمان استمراريتها. ويتمثل الهدف على المدى البعيد في تحويل هذه المواقع الزراعية النموذجية إلى نماذج للصمود الزراعي يمكن تعميمها وتكرارها في مختلف مناطق ولاية وداي. أبشا حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة بنغور ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية غوكوني سيديمي بمقر إقامته اجتماع لتقييم الحملة الزراعية 2026-2027. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
6: تشهد ولاية مايوكبي الشرق خلال الموسم الزراعي 2026 وضعا مناخيا يثير القلق في ظل تراجع وتذبذب معدلات الأمطار في عدد من المناطق، الأمر الذي انعكس على الإنتاج الزراعي وتوفر

0: تؤثر على المناخ في مختلف أنحاء العالم، وتتداخل تداعياتها مع التغيرات المناخية. وأمام هذه المؤشرات، عقد الفاعلون المعنيون بولاية مايوكي بالشرق اجتماعا لتقييم الحملة الزراعية برئاسة المندوب العام للحكومة لدى الولاية كونيسيديمي، وذلك بهدف التدابير الكفيلة بالحد من التداعيات المحتملة لنقص الأمطار والأعلاف. وخلال الاجتماع استعرض المندوب الولائي للزراعة فيليب بلانسيا أوضاع الموسم في الولاية والولايات المجاورة، موضحا أن مايوكي بالشرق شهدت بداية مبكرة لهطول الأمطار، غير أن عدم انتظامها أثر على أداء المزارعين ومستوى الإنتاج. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالترحال الرعوي المبكر ونقص الأعلاف، إلى جانب الفجوة الإنتاجية التي ينبغي سدها لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي. هذا وقد خلصت المداولات إلى جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز زراعة مستدامة تراعي حماية النظم البيئية. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أطلقت أمينة الدولة بصحة العامة وللقاية بايد جدي كانجي فرانسين حملة رش المنازل بالمضادات الحشرية. جرت المناسبة بالدائرة الأولى بحضور المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة أنجمينا. حسن موسى حسين.
2: من عجل مكافحة الملاريا والوقاية منها، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر برنامج وطني لمكافحة الملاريا حملة وطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية. وتهدف هذه الحملة إلى الحد من انتشار الملاريا ومكافحة البعوض الناقل للمرض من خلال تنفيذ عمليات رش المنازل والعماكن المستهدفة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية. وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الصحية للحد من تأثير مرض الملاريا. في كلمته، منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إساق ديار تحدث عن أهمية هذه البادرة.
3: استراتيجية المينيستر أنا سنتيجا ديمينة ده واحد بس بكتر بكافية للملاريا ده معافي سو توزيع أنا الناموسيات والأدوية الغاية نتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاد نبدو أتوقع جود هكذا تقول لك اللي منا وكذا نقدر نكافو ضد الملاريا. ألف وربعمية وخمسين فولنتير على القرارش بوجو في البيوت من سبيت لبيت بسود رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبحمل الناس من الوردين عشان ده الناس البوجوكم دول يستقبلوهم خلوهم يسول بالعملية على الرش.
2: من جانبها، المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينا أمينة كوجينا قالت إن هذه البادرة تعد خطوة مهمة في تعزيز جهود الوقاية وحماية صحة المواطنين، مؤكدة استعداد سلطات البلدية في إنجاح الحملة حفاظا على الصحة وسلامة السكان. ولدى إطلاقها للحملة الوطنية أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة بايديجي ديكانجي فرانسين أشادت بالجهود المبذولة لمختلف الجهات المشاركة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية خلال عمليات الرش والاستفادة من التدابير الوقائية بما يسهم في حماية الأسر والحد من انتشار الأمراض وتعزيز صحة عامة في البلاد. هذا فإن الحملة الوطنية لرش المنازل داخلها وخارجها بالمبيدات الحشرية تستهدف مكافحة مرض الملاريا نسخة 2026 تشمل كافة دوائر العاصمة أنجمينا.
1: نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف لقاء مع صحفيين بهدف تبادل الآراء حول الأسبوع الإفريقي للتطعيم نسخة 2026. عبد الكريم عبد الله هنا.
4: جاء الاجتماع في إطار الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة عام 2026، من المقرر ينظم في الفترة من 14 وحتى 25 من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار تطعيم لكل طفل من أجل مستقبل صحي. تناول في خلال حديثه مسؤول التخطيط والاتصال بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي أن أهمية التطعيم المتمثلة في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأطفال والتجنب منها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لها دور فعال في مجال توعية المواطنين بأهمية التطعيم، مضيفا بأن وزارة الصحة العامة والوقاية وضعت خطة طموحة خلال الأسبوع الأفريقي للتطعيم والذي يستهدف الأطفال دون السن الخامسة والنساء الحوامل، مع التركيز على المناطق ذات التغطية المنخفضة والأحياء الطرفية. هذا في نهاية الاجتماع. قدمت أسئلة وسئلة

0: سرد من قبل الصحفيين تمهور في كيفية محاربة الأمراض المؤذية للأطفال والنساء الحوامل، إضافة لجهود الحكومة وشركائها لتحسين قطاع الصحي بالبلاد.
1: قدم رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سانوسي حديثا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق 12 من سبتمبر من كل عام.
2: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل الأمال كذلك، كل محل يحتاج لناس يدربهم بالنسبة للإسعافات الأولية، لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ده أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معانا وكل المتطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت أننا لازم نتفل اليوم ده، وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم شان يقوفوا معانا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
1: اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مشروع المساواة بين الجنسين حول تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب. حسن موسى حسين.
3: عكف المشاركين خلال 4 أيام من أعمال الدورة التدريبية الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب ورفع كفاءات المعنيين في التكافؤ النوع في بيعة العمل. وخلال 4 أيام من عمر الدورة التي أشرف عليها مجموعة من الخبراء في تدريب المشاركين ورفع قدراتهم ومهاراتهم بشأن تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب بغية المساهمة الفاعلة في الحد من عدم المساواة، في خطابها مسؤولة مشروع التدريب المتعلق بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب هوا إنجاي قالت إن الدورة مكنت المشاركين من فهم أهمية الإدماج النوع الاجتماعي في المجال الضريبي، وأن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تطبيق المفاهيم بشكل علمي ملموس في البيعة الضريبية بما يعزز العدالة والإنصاف في النظام الضريبي. ولدى اختتامه لأعمال الدورة المدير المكلف بالإعلام بإدارة العمل الضرائب مميسو إدوار روفاني قال إن هذه الدورة التدريبية المعنية بترسيق المفاهيم حول النوع الاجتماعي في المجال الضريبي وإعداد الإصلاحات وتابعة الإيرادات ورقمنة الإجراءات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضرائب، مؤكدا أن هذه الدورة تلعب خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات وتطوير الممارسات وإدماج المنظور النوع الاجتماعي في مختلف المراحل العمل الضريبي. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تدريبية للمشاركين وتقديرية للخبراء والفنيين.
1: سياسيا، احتفل حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين بذكرى 30 لتأسيسه. ترأس المناسبة الرئيس الوطني للحزب بايمي باداكي ألبير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: في أجواء مليئة بالبهجة والسرور عاشها مناضلو حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين الديك الأبيض في الاحتفال بالذكرى 30 من تأسيس الحزب في 11 سبتمبر 1996، حيث عبر المناضلون عن فرحتهم العارمة وسط جماهير كبيرة من المناضلين، يحمل لافتات موحدة بشعار التجمع وأخرى تحمل كلمات تعبر عن الأمل في النضال المستمر لتحقيق أهداف الحزب. وقد جاءت نسخة العام تحت شعار 30 عاما من المسيرة السياسية من أجل تشاد موحدة مع تنوعها العرقي. ولدى كلمته بمناسبة الاحتفال الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين باهيمي باداكي ألبير، رحب بالحشود المشاركة في الحدث البهيج والتي ملأت فناء المقر الرئيسي الذين قدموا من مختلف المناطق، حيث دعا الرئيس المناضلين إلى الوقوف صفا واحدا خلف حزبهم والعمل بروح التضامن والتماسك لتعزيز مسيرة التقدم. للتنويح، شهدت مناسبة الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاء بهذه المحطة التاريخية.
1: رياضيا، أطلق وزير الشباب والرياضة ناير أبكر مبادرة السبت الرياضي التي تحمل شعار الرياضة للجميع، كان ذلك بملعب إدريس محمد أويا. حسب الكريم محمد سيد أبزين.
5: قطوة رمزية لكن في طياتها تحمل الكثير من المعطيات، التي يسعى من خلالها القائمون على المشروع لتفعيل مشروع السبت الرياضي الذي يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الجماعية. البداية كانت بالتجمع بملعب إدريس محمد أوي الرياضي قبيل الشروع في رياضة المشي قبل أن يتحول الجميع إلى التمارين الرياضية المختلفة التي شارك فيها العشرات من الحاضرين والذين عبر البعض منهم عن الحدث.
6: شعب هنان جميلة أكثر منهم مردانين ما لا تلقوا عندنا يعني سكري تانسيون ديابيت ويلان استرس عشان شنو ناس ما يمشوا يسوي رياضة للا بوبيلاسيون هنان جميلة هل يمرقوا بالخطرة.
7: كان انت تعمل رياضة ده صحتك ده بكل شيء. اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضة. عندنا كلمة واحدة دابتيد نورو سانتي بلا جروس فارماسي بلا أردناس.
5: وزير الشباب والرياضة ناير أبكر تحدث هو الآخر حول الفكرة وصولا إلى الأهداف المرجوة.
8: اليوم جمعنا يوم السبت لساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور مانا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكترة جو سوي سبور مانا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا ده يقع أي في كارتيه في أيما كارتيانا نجمنا ويقع أوسي في أيما فيلانا تشاد عشان سبور ده شغل مهم لسانتي مي كلو لي إنيتي هكينا للشاديان إنيشاتيف هكينا ده ما نخلو نسو كل ما سبت وشغل كلو كي ساكت. انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسير سبور هناك تمشي وان شاء الله السبور ده يدخل في كولتور هنا في تشاد عشان السبور ده شغل مهم مهم للبوليتيك هنا مهم للدبلوماسي هنا وان شاء الله في انيشاتيف هنا الدوغاك ده نلقوا تالون تالون كان يلقوا اتليت كان يلقوا فوتبالر كان يلقوا باسكتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال
5: داعيا الداعمين على المواصله في دعم الشباب لمواصله المشوار علما ان اليوم هو الأول من نوعه للمبادرة ولكنها فرصة لفتح الباب الواسع للمشاركة في الحدث أسبوعيا وبالتحديد كل يوم سبت لتدخل المبادرة طريق التنفيذ الفوري عقب إعلان ميلادها اليوم.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى بمشاركة الفني محمود قسرة. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.